0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبانگ دا بیت بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دا بیت.

العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ذكري بيانيا.

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دوستات السيلة وانا كان تفسير قرآن في رزبيم وخزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قول وهي بادار ميوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. برخوش ويستان ديار الواني رابردوش كم يقل خزمة وآتة بيروزة دابوين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هداية دان لدستتوني يا رسول الله او كوا هداية دا هداية التوفيق الله سبحانه وتعالى كبمشيئتي خوي هداية كسانك دا وكرون ما كدو كديار بو لسلتا دا في عام صلى الله عليه وسلم فرموي خير الصدقات وكل سبب نزولك هاتي خير الصدقات تنها بدنا مسلمانان ميدنا غير مسلمانان بلام كاو اعتدى بزا في عام صلى الله عليه وسلم فرموي خير الصدقات بدنا غير مسلمانانش وكزانانش دا فرمون اولا صدقي تطوع بلام لزكاة الا لبو مسلمانانا يتروع علاقي بوين يا كابرا كهداية ندراء او مسأليك بلام فقيرة مستحقة بويك ويا يارمتي بدي يارمتي بدي لبرأوي براستي او دينا رحمة للعالمين هاتية. بل ايتر وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هرشتك كده بخشن لخير او نفعك اللي بخوتان دقرته. وما تنفقوا من خير، خير ديارة زيادة بمال دقوتري خير لمصطلح قرآن فيروز وخير وإنه لحب الخير لشديد، خير وتمال لبرأوي هرب مصطلح بازار خوشمان كاتي كده لي مثلا فلانا تجارتك وتجارتك خير شي زوري دا وتمال شي زوري دا قازان زي شي زوري دا يتر بالفعل مال مال سرتساوي خير اگر بتوي لبو تاكه بكاري بيني بلام جاري واشه مال دبيت سرتساوي شر خاونا كي بي بدبخت دبي لدنيا ولقيامت خواه پنامن دا بلام لكاتي بخشي بتايبتي ويكوا دي بخشي هر خير او مالك دي بخشي پيدا قطره خير لبروي خير دنيا وقيامتي لدوا. وما تنفقوا من خير، هر نفقيك دا بخشن لخير لمال لا لو بار حلاليك وهيتان فلأنفسكم، براستي نفعكي لبو خوتان دا قريتوا لبو نفسي خود دا قريتوا نخوا بيوستي بيه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اي خلچين انغو محتاج فقيرا انغو نپيستان بخوايا خوا غنيه سبحانه وتعالى. اتر

اوي كوا كداي بخشي بزانه كوا خوا محتاج ني ببخشيني تو نه اتو محتاج با ازرو پاداش بدس بيني لا بو روجه كوا زور پيشت با ازرو پاداش ته ل لدواي مردنت حتى لدنيا شد والله او خيري كوا ديكي نفعكي لو خد دقرته وبو بركتي لكو تناو مالكب بو مرتاحي كوا لدرو درون الدروز دبي سبحان الله بو اطمئناني كوا لدرو درون الدروز دبي تن كوا تبا راستي بخشين نفعكي لبو خوتا بخشين نفعكي لبو خوتا وسودكي لو خد دقرته وما تنفقون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كوا تهم مالك بركة دار دبي هم مرتاح دبي لبريوكو معلومة كوا لذة المعطي أو كسيكوا دبخشي لذة خوش حالي كيو زور زياترة للذة الآخذ لو كسيكوا وريد أجري لبريوكو كسيكوا وريد أجري براسي بهندي بدل شكاوي وريد أجري حسب زليليك دكا برامبر بو كسيكوا لي ورد أجري بلام أوي كوا دي بخشي براستي كاتيك بتايبت بإخلاصه وبصوابه دبخشي حسب لذته شي زهر دكا إتر وما تنفق من خير فلأنفسكم أو كوا لخير دي بخشي أو نفعكي لو خد دقريتوا لهم بيوزناك من أدلس الكذبكي بيوزناك آزاري كذب دي بلك شكراني خوابك كأو مالي بيبخشي وشكراني بك لسر ويكوا موفقي كردي كوا بيبخشي أو زا پاداشتي زور قيامتي جيك بحفصد بلاي كمي وهروها زياتريش وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وهيش تجنا بخشن إلا بمبستي إلا بمبستي بدا سينان رزامن دي خوا سبحانه وتعالى بدا سينان رزامن دي خوا كواتا لذا وكزانا عند فرمون أصل وا نفقو ياخد بخشين أصل وا لبخشين أو كاتب يدو قتري بخشين وصدقة كوا مبستد بدا سينان رزامن دي خوابي كواتا او الصدقه كوا نفعك الى بود دقريته وكلا بشك بيشتري فرموي لو بشاتك وبيشتري بس كيف لانفسكم او صدقه كوا خيرك الى بو خد دقريته كاتك على فيناي خوادي بخشي اريدك نخوا قبولي دك سبحانه وتعالى نا دبيت معي بركته نهيسيش نخلتش منتي بها كواتا وما تنفقوا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أصل لصدقات خير أو كوا بيب قتري الصدقة لا إخوة مقبول بي نتائج الدنيا وقيامة باش بي أو كلفنا إخوة دي بخشي لويا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وهندك دزانا هدفا أصلا أو جمليك بابلين جمليك خبرية بلان بمعنى إنشائي هدية واتا أصل ويا أي مسلمان كذا بخشن إلا ما بستان خوابي أقادار بن إلا ما بستان خوابي كواتا أصل لصدقات بخشين أويا كواما بستد خوابي آقادار آقادار وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إلا ابتغاء ما بستد طلب الدعوة كارسبي وجه الله زالي ذا بعام زانان دفنمو كواتا ببخشة لبيناوي رزامندي بدسينا رزامندي خوا بلام بتايبتش كالير دفنمي وجه الله يكم شد أويكا وكل يروي للسندين زي قايدي كلاقاتي لقات كان قرآن بيروز باز لوجهي خواكرا وجه خواهي قوري بالله وجه بكولي واتا دمتساو بالام كاتك خواهي قوري إثبات وجه لبو خواهي لكا بيش هموش تيك بيش تاما إيمان وعقيدة من وابي همو أسماء الصفات كاني خواهي قوري بوشيوي إيمان من بيابي كخواه فرمويتي وكو إمام شافعي رحمة خواهي لبدا فرمي إيمان من بأسماء وصفات كان خواهي قوله بوشي كخواده على مراد الله أو كخواده تواتا خواهي قوله كإثبات كري إيمش إثباتك خواه وجهي بلا وجهي سبحانه وتعالى بلام أو وجهي بهج شوك ناشبهن بوجهي مخلوق نا خواه سبحانه وتعالى وجهي چهي شان بخوي لائق بخوي سبحانه وتعالى إثبات دكين وكخوا إثبات كريب الله من نايشبهينين بوزه مخلوقين وتمثيل شناكنا وكو أو وكو ونخير بلكو بوشيوي إثبات دكين كخوا دي سبحانه وتعالى إتر يقلو خوشياني كوا تاورواني إيمان داران دكا لقيامتين نك يقلو خوشيان بلكو قورترين خوشي لخوشيكاني بهشت أويا النظر إلى وجه ربهم الكريم
ایمان داران لبهش دا شاد دبنوا با تماشا کردنی وجهی نوری خوای گور سبحانه و تعالی وجهی پر نوری ذاتی الله سبحانه و تعالی وکو پیام صلی اللہ علیہ وسلم لسندین حدیث دا باسی کرده ولی قرآن پیروز اشارتی پیکرایا وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره دو متاوانیگ لروج قیامت دا ددروشینوا لبر اوی تماشای وزهی رب العالمین دکن سبحانه و تعالی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی کاتی که ولی بهش دا خوای گور وزهی خوی تما پیشانی بندکانی خوی دا لبهش دا دا فرمی هیچ تیگ لو خوشتر نیکوا لبو اهل بهشت لو کوا تماشای وزهی پروردگارن یا ربی خوای گور لو لذتو لو خوش محروم من نکا بلا ما کزانان دفرمون لقدر خوشویستید لبو خوا لذت دبینی لتمشا کردن لبو وزهی خوا سند خواد خوش دوه او خوشویستید دبت دافع لبو کوا کار بکی طاعت بکی عبادت بکی او خوشویستید دبی تمایی کوا لبهش ده شاد ببیو بدی داری وزهی رب العالمین بلا کواتا اوان اصل و بخشین لپیناوی بدس هینانی تماشا کردنی وجهی خوابی سبحانه و تعالی و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله براستی زور مهمه کاتی که و عبادتی دکین هم با اخلاص و هم با احتساب و احتساب و کسان زارک باس ما کردیم با اخلاص و ما بس ما خوابی رازیبونی خوابی او زاب با احتسابی اجر احتسابی او بکن که و یک به حفصت و زیاتر ما پی بخشه و احتسابی اوی بکین لوی دی بخشی تا وکو شاد بیو بدی داری وزه رب العالمین شاد بیو بدی داری وزه رب العالمین لبهج دا کرزامن و اخوی گور هم لیک ما شاد بکاتو و ما تنفقون الا بتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون او زاد فرمی و ما تنفقوا من خیر هر خیریک ببخشی هر خیریک ببخشی وکوت ما خیر به معنی او مالی کوال پینای خوا دی بخشی یوفى الیکم لتوفیه و هاتی واتا بتواوتی پاداش ددریتوا بتواوتی پاداش ددریتوا و انتم لا تظلمون به هیچ شیوک ستمتان لینا کری به هیچ شیوک ستمتان لینا کری و اتا لازر پاداش تی هیچ یک اکتان کم ناکاتو خوا بلان بشرتک او بخشینه کدی بخشی با اخلاص بی با صواب بی با تأکید خواهی گرو ظلمتان لیناکا با او کواشتک تان بخشی خواهی گرو پاداش تان نداتو بشرتک کوا اخلاص صوابی تیدا بی دیاره وکو تعاملی الله سبحانه و تعالی قلب اندکانی لنوان دوشتا یان عدل یان فضل یان عدل عکسی ظلمه یان فضله دیاره کاتی که آده فرمی با من زن آده فرمی با عدل دکاواتا به هیچ شوی خوای گوره مقابل با تاکه به هیچ شوی از رو پاداش کم نکاتو اگر به اخلاص و بصواب و کرده بود مقابل با خراپش به هیچ شوی خراپه اگ نکاتا دو خراپه نخیر یک به یکا وکو قاعده چی عام وکو قاعده چی عام بلام پاداش تی تاکی ایمان داران با اضعاف مضاعفه بلاي كم يكبدا لبخشين بلاي كم يكب حفصته أو زو الله يضاعف لما يشاء كوات حتى لقى الكافران شو يقول بعد على الذكاء لويا وكوزانان دفرمون لو كاتي كوا لصاحي محشر خلتشي برو بهشتو جهنم بري ذكرين وكو خوي يقول لكوتاي سورة غافر دا دفرمي وقضي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين او زاد قوتري الحمد لله رب العالمين باش او كوا خوي القضاء ودك لنوان بندكاني مسلمان وكافر يترهدي كبر ومصير وصار نوس خوي دروا دقوتري الحمد لله رب العالمين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي دليتن شي دليتن دلي هر هموي دلين الحمد لله رب العالمين حتى او كافري كبر وجهنم بري ذكري فرب دل دلي الحمد لله رب العالمين لو لبر الظلم اللي نكره ساق دزاني او عدالتي خوي غوري سبحانه وتعالى لدواي او خوي غور سبحانه وتعالى باز لو كساندك كوا براستي شاني اون كوا خير وصدقات وتساكان لقلبك كان تشين
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لبقوا فقيراني كوا لبيناوي خوا سبحانه وتعالى أحصروا وكبلي حصاريا لسرا وكبلي ناتوان حركبكا لولا دوا يدفن لا يستطيعون ضربا في الأرض أو فقيراني كوا لبيناوي خوا يقول حصر بوينة ناتوان جمجولي تجاريا هبي ناتوان كسابت بكن لا يستطيعون ضربا في الأرض ناتوان لسر روي زوي وكو باقي خلطي ديك بقرين وبصورين بنيازي تجارت يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إتر أو فقيرانا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف كسي جاهل كوانا الناسي بدولة من ديان تيدقا لبرسي لبروان تعفف يانها واتا عفيان هي وتنا برسن لخلشي وتنا بارينو لخلشي سوال ناكن لو كسي زاهل واتي دقا وانا دولة مندن تعرفهم بسيماهم بنشان كان ياندي الناس يوا لا يسألون الناس إلحافا وانا لخلشي داواناكن إلحاح لخلشي ناكن لبويكوا يارمتيان بدن وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم هر شتيق لخير لساكب كان باش بزان كالله بي آقادارا الله بي آقادارا سبحانه وتعالى بكرتي مانا وآتا كواتا چين اواني كوا مستحقا از ما خير صدقات زكاتيان بي ببخشن ديار وكسان زاج باس ما كرده كا هر بخشينيق لپناي خواه كده بخشي لقدر اخلاص ولقدر اوي كواتسان زيدا گري پازاش زياتر و زياتر بي دبخشره بعداش تزياتر وزياتر بيدا بخشره ايتر زور مهيمة بيگيني اهلي خوي او ايكوا فعلا او ايكوا اهلي خوي بيتن زور مهيمة بيگيني اهلي خوي ايتر يق لو كساني كوا زور مستحقة او مواصفاتي تي بي بزاني بيگيني دستي لبرو اوانا براستي اهل لبو ايكوا بيان بخشي وهلو هلا اخواي قول سبحانه وتعالى زي بقري صدقه كد ديار آياتك و بكرتي و باس ما كد لواني داعتو ان شاء الله دين و خزمته و آياته تاوكو زياتر ببشتواني خواهي قولوا باسب كين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

گرما و گرمی مصیبت و لدزدانی خوشویستی استعین بالصبر والصلاة برام بر ام مصیبت بچی بوستنوا با آرام گریو نوش دوشتی لدوا کردو اخوا سبحانه وتعالى شیش بسرتا نا آرام بگرو نوش که ابن عباس در سفر یک ابوتی انا وقف می براد وفاتی کرد دا بزید در زویجی گفت دور که عصونتی کرد فرمی خواه فرمیتی آواب کن لکاتی مصیبت صبرش قرز نیه من یتصبر یصبره الله او کسی نیتی به لوکاتا دان بخویا بگری خواه هاو کاری که و یارمتی و آرام گری که و آسان تیه پره بستری که مرد دل نیا به تو بیت خواهنی اجریشی گوره بشیر الصابری مجدیان بداری او آرام گرانه بچی عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون خواص تعيش أنك أو كاران أو كاران برزن خيرك لكاتي قر ما قولي مصيبة أو أخو قرن وأخوان رحمه بزيد تايبتي دبي بوهم وإن شاء الله هدايتي زياد ثريج ددرين دلنيا بهم مصيبة كتوش الدبي إلا كفر الله بها عن خطايا إلا أخوة ديكات السرين ويقناها كان مردني خوش ريستاني جيش قال لهم مصيبة هذا وهل وهذا كاتا برسك النوي بلاد شنك إن العبد لا تكون له المنزلة عند الله جاي ويا أخوا بليش برزي بودانا يبقى أخوا بهني مصيبة وكل دزلاني باو كدايكو برا خوشكو خزمك سكانا بدس دانك لا برا أخوا يقول بهمو أنا تعقيد دكاتا وتعد دقينة أو بليك بويد ياري كدو كجورتين بلي عروي كوري زبير برزازاي في غمر صلى الله عليه وسلم محمد كوري لهم يا شيرين تربو وفاتك دوای اوش کاکا لارشی یا قاشی جان بریو دسی برس که دوتی سوا خواه سواز بود شوار کوری پیام یکی که بردو سیانه بایشتو متو شوار پلی پیام یکی که بردو تو سیانه بایشتو متو سواز بود تو خواه اما لباو کر رو یه روی بلای خواه کاکا هم خراب یعنی انسانی بروادار پیوسته لو ساتانه دلی به او خوش بید بس نی خواه ام همو خلقه یه نان نیجی دستر که چل موحیدی دور لشرک نیجی دستر کن الا شوفی عوفی دعوی هر چیه با مردوب کن خواه ردی نکتو من صلا علیه مئت من المسلمین غفر له که کس پاسی خواه که مردوب کن صد کس کو با با نیج کدن لستری مجدد را و هست کسی وابی خواه خوش بید کرا دل خوش بید خلق بخرابی باز نکه من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه او ايوا باستاد بشاكر بهشتي بوم سوغرا دلت خوش به قبرك دياري و اساس نزن قبري هم برد وكيل شوي دلت خوش به كاو خلكا دعاي بوكم كاو خلكا بدم توهات لكاتي ام قرفتو ششيا ارم قري لو ساتانه يعني شاني عقل عقل وكو اشعسي كري قيس فالملو كاتا إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلو البهائم أجر آرام بقري لبر خوا وزور جيري وباداشت القورية خو أجر آرام يجنا قري أجر يش تشبيهنا بها رواية وساتيك ودواء وردو ودو خوي قابل دواء دور رجيت الشيخي دواء حفيت الشيخي دواء صحيت الشيخي لبر وهل كو تايدت أوي مروفي نزان دواء دروج لتعزيك أيكا مروفي جير ليكم روجي لدزدانك أيكات

ناخمان خالص كابو ذاتي خوي بردوامي لباسي شرحي كتابكي خومان كرتي بيرو باوري إنساني مسلمان درزي رابردو لسر بابتي كي جرينغ وستاين أو يجبريتي بولا أو أيك إنساني مسلمان بزانية بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بوتشيهاتون زاني من بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بوأوهاتون كخلق عبادتي الله بك وشرك بريار ندا ودور كويتوا لطاغوت بس يوم أنكر طاغوت أوياك لسنوري بنداتي خوي درشت سنوري بنداتي خوي بزنت دواي الله دواي إلهيتك دواي أبروردقاريتي لإنسان كانك بس يوم أنكر كبا تغيان ودرشون لسنور كان لأستي مروف دا رقي لي جيراوا لأستكاني تر رقي لي جيراوا الله سبحانه وتعالى أقاداري كردوين ولويك مروف طغيان نكات ودفرمي الله سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنسان طغيانك كاتي بيني بيبيوستا كاتي بيني لسر زويدا جستي ساغا لشي ساغا كاتي بيني دولمندا كاتي بيني ساركي جوانا كاتي بيني قصركي برزا طغيانك أو لسنور درجت الله سبحانه وتعالى أقادر من دكاته ولهمو طغيانك لهمو لسنور درجونك وأقادر من دكاته كإنساني مسلمان دور كويته ولهمو أوشتاني كإنسان برو لسنور درجون بات إنساني واهية دا صلاتي كي كمي هي بلام طغيانكات بلام سركيشيكا بلام لسنور درجت فأنا هير أوي هي لمالوا دا صلاتي هي بلام ظلم لخيزانيكات ظلم لجير دستكانيكات ظلم لمنالكيكا ظلم لكشكيكا ظلم ندراوس أواني توانا هي طغيانكات يتربى بي بلبندي نفسي جلي بوش الكيقات أو مستواي كا فرعون بي قيشت وتي أنا ربكم الأعلى من خواي قوري إيوم أما همو الطغياني قوري قيشت لتكا والله سبحانه وتعالى قاداري أوي كردوين وكا دفرمي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى دفرمي أواني قوريك قيشت لتكا والله سبحانه وتعالى قاداري أوي كردوين وكا دفرمي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها

الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أفرمي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك خلكانك هن وحسابك كإيمان دار باوريان بتوهي وباوريان بدينكاني بيشتوش هي بلام يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. دا صلاتي أنا جيرنوا داد وريكاني أنا جيرنوا بولايش غير شرعي الله. وقد أمروا أن يكفروا بي أمري بيكراوا كشوين جغل الله شوين كسيتر نكويت كابو أقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى رقي ليهود قيرت ولا قرآن دا سرزنشتي كردون دا فرمي وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. دا فرمي الله سبحانه وتعالى بهوي تشيه غزبي لي قرتن لي أنتو ربو وكردني با برازو ميمون دفرمي أوانا لسنور درچون يان هالبشار بونا بندي طاغوت بونا بندي نفسي خويا أوانا خرابترين وخرابترين ريقايان هالبشار دوا. الله سبحانه وتعالى أمر ما بيدك دفرمي إي وأبي هم خوتان استمنكنو طغيان نكنو لسنور درنشن هم وازيش بينن چونك ايمان و طغيان هرگيز بيك وكونا بيتو ايمان و لسنور درشون هرگيز بيك وكونا بيتو چونك اقادار بين لسنور درشوان هنگاويان بهنگاو برو سر ارونتا اغنى اويكا سنوري قورا بزينن چونك نفس ناوستيت هرگيز نفس لسنوري كانا وستيكتو بتهوي بوستيت هر أروات هر طغيانك هر فساديك هر خراباك. إن النفس لأمارة بالسوء نفسي ايما بتايبتي أمارة بالسوء أمر بخراباك حزي لطاعتني حزي لدينداريني ضلي نرمني كابو أقاداري الطغيان بين وطغيانيش أقادار بين لنفس ودس فيدكات پیغمبران عليهم الصلاة والسلام هر هميان كهاتون اقادار ما نكنوك لسنور در نچين طغيان نكين وشوين طاغوت نكين شوين لسنور در شوانيش نكوين. پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وكو رسول الله دفرمي الانبياء اخوة من علات وامهاتهم شتى ودينهم واحد. دفرمي انبياء اخوة من علات لباوك وبران پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وأمهاتهم شتى دايك يان جياوازا بلام ودينهم واحد همو يان بويك شتاتون بوي خاوان يكتب دفرمي المعنى أصل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة أصل دين يانوايا يقدان بو همو يبوهات وكمروف طغيانك وخوي لسنور درنشي والله بناسي. فإنهم متفقون في أصول التوحيد همو يان لبنشيني الله برستي دا همو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام دعوان لمروف كردو الله برستي وخويل نبي بإله خويل نبي بخوا. وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف بلام جاوازي دين كان لهنديك بابتي فروع داهبوا هنديك شد لدين كان يتردى حلال بابو إيما حراما ببي زمان وكاد الله سبحانه وتعالى بوماني داناوا كابو أقادار بينكا طوائي بيغمبران هاتون عليهم الصلاة والسلام بوي ايما لسنور درنشين بوي ايما الطغيان نكين بوي ايما سنوركاني خو ما بزانين چونك وقباسم كرمروف كر سنوري خوي نزاني هيش تيق نامي نتولى بردمي دا هيش درندك بقي مروف درندانية كاتيك سنوري خوي نزاني هيش تيق لم زوية دا أبينين كاتيك طغيانا كان لسر زوية دا جيان داران كام جيان داران لغابات كان دا بلاي ايما وزور درنده بقي مروف درندانية كاتي ديني ليكيتو كاتي الله إلا ناخدر بينيت. أبينين شارك ويرانا كات بقوم بليك ملايين كز لنا وبات بلام جاري ودرنده شارك لشوين كايبيني بشويك بشاي خومانا بينين كإسابه هوي بيشكوت نو تكنولوجيا ولا كنال فضائية كان يا قلت فيديو يك دا بس شو أسكي جا كيوتا بردم شير يكا بزيب يا يتو جاري ويا بخير يكاد أما عاطفة يكي بلا مروف كاتي الديني لنا خان ما أبينين لسر زوي شون فساد دكا أم جنجي سر زوي شيء تيكي داو إسابه لو تيك شو نتشي جنجي سر زوي لا توابي سر زوي دا مروفا كين لسر زوي شارك كان خابورة كان بقوم بلا كان يعني مروفا شين لسر زوي داخل رابو فسادي أنينو

ملايين كس استاتوشي ايدس بوا لا شاورواني مردن دايا بلام شون مردنيك الله مسلمانان باريس لو نخوشيا شون مردنيك مردنيك بعذاب وتاو كاتي جان ترشيت شي واي لمروفاتي كرت هر مروف خوي اوهم نخوشي كبلاو بوتو اوهم فسادي كبلاو بوتو بدستي مروف بوت شوك الطغيانك سركشا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام هاتون بامي كان هنا وبو مروفاتي اوان اي مروف بوست او سنوري تويا او حلالة او حرامة اما دايك تابي لقالي تشاك بي اما باوك تابي ريزي لي بقري اما دراوسيك تابي ليت امين بي او دوكان دار نابي غشكا اما همو يا ساكاني بو داناوين بوي طغيان نكين بوي لسنور در نشين دعوكارين لالله سبحانه وتعالى واما اللي بكا لسنور در نشين نفس ما نرم كاد نفس ما انبارز الاخراب وفسادي لكبرو لخو بقور زانين ناخ ما انباكاتوا يا رب ما انبارز الاخراب كاري يا رب ناخ ما انباكيتوا عاقبة خير ما انكي لسر اسلام ودين داري بمان جيني لسر اسلام ودين داري بمان مرين يا رب العالمين يا رب دل ما نرم كي وبآتكاني خود يا رب دل ما نرم كي وبآتكاني خود يا رب لم رمضان دا او رمضان ابو بي كأيما قردن ما انازاد بو بي لدوزخ يا رب قردن ما انازاد كي لدوزخ يا رب قردن ما نازاخ إلى زوزخ يا رب بيركان ما عاقبة خير كي يا رب ريس بيركان ما عاقبة خير كي كوتاو شان كلا دنيا درس لا إله إلا الله به يا رب توحيد يا من نصيبك يا رب العالمين لسر توحيد يا مريني قنجا كان ما عاقبة خير كي يا رب العالمين كشكان ما بداين باكي بيليو يا رب العالمين بداين باكي بسنمالي خويان يا ربي هر قنجيك زواجي بو آسان نبو بي آسان كي يا رب العالمين هر كشيك زواجي بو آسان نبو يا رب بي آسان كي هر مالك يا شيتي يا ربي اشتي خيت مالكاني انا او مالاني اجوانتي يا رب ماليان اشتي تخيت يا رب ماليان اشتي تخيت يا رب ماليان اشتي تخيت هرج نمردك من الله تنداون يا رب بنالي صالح يا ام بي اف دي يا رب بنالي صالح يا ام بي اف دي امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

مرۆڤ دەبێ ئاگادار بێت. الله جل جلاله ئاگادار مان دەکاتەوە، دەفەرمێ لا خەیرە فی کەثیر من نەجواهم، خەیر نییە لە چرپە چرپ و لە فسکە فسک و لە قسە هێنان و بردن و لە غەیبەت و درۆ، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا مگر كسيك أمر بچاك بكات خلق هان داب ورقي چاك و چاك كاري يان آشتوائي لبيني خلق داب كات تنها أوانا. الله سبحانه وتعالى دفرمي باق سبكن بازبان يان هبيد بلي برزكانم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمي من صمت نجا، هر كسي بيدنگ بو رزقاري بو. شاعر اجدالي إذا تم عقل المرء قل كلامه، أقر عقل إنسان توابك سكاني كمن قفتاري كمن، وأيقن بحمق المرء إن كان مكثارا، يقينة هبي أو كسحمقايا أحمقيان لبياو لجن كقسي زور دكات. إنساني عقل وشكاني كمن لە مەجلیساکات ئێدانی شێ کۆنتترۆڵی مەجلیس ناکات و شەی پێویست نەبێ نایڵێت. سوفیانی ثەوری دەڵێ لە ئەن ئەڕمی ڕەجولەم بیسەهمین، من پیاوێک سەهمێکی پێوەنێم، تیرێکی پێوەنێن، ئەحەببو ئیلەیە من ئەڕمیە بیلیسانی، پێم خۆشترە لەوەی کە بە زوبانم برینداری کەم، چونکە زوبان جاریحەیە، بریندارکەرە، لە ناوبەرە.

لم برنامه يجا دي بيستن بنما كاني حكم داريو بريو بردن لإسلام دا بيواندي نيوان دا صلاتو هاولاتي لسد بنماي دات بروريو برقرسياريتي شي كردنوي فقهيانا بورو داو بيشهاتا سردمية كان دور لتندو تيجيو لعنديري ولام دانوي برسيارة هستيارة كان سبارد بواقع سياسي وكمرايتي كان

0: کاتی بخش همون روزانی چهارشنبه کاتژمێر 2:20 خورکی بیانیان لرادیوی دنگی اسلام دتوانن لرگی فریانسی رادیو 106.1 و پیجی فرمی رادیو و گوبی ستیبن فقهی سیاسی شرعی هوشیاریک با تیگیشتنی راستقینه واقع
1: كن للعلم دوما طالبا لا تيأس النفس فيه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خوم به خوشحال زانم بجاری کی تر به ای وی بریزو خوشویز بگم و لبرنامه فقهی سیاسی شرعی امرو به ارمتی خوای پروردگار د چینا خدمت بابت یکی نو لبابتکانی فقهی سیاسی شرعی اویش پیناسی سیاستا للای فقها للای زانایانی اسلام بزانین زانا برزکان من رحمتی خواین لبه چون بحثی سیاستیان کردوا لوانکانی پیشو بحثی گرنگی سیاسی شرعی من کرد بحثی پیناسی سیاسی شرعی من کرد لزمانی عربی دا باسی جورکانی سیاست من کرد امروش باسی معنای سیاست دکین للای فقها ککاتک وشی سیاست باس دکرید للای فقهای شریعتی اسلامی او سیاستا لگل شرعیکا دیت واتا سیاسی شرعی هیچ خلافی کیش لنیوانی انیه درباره وشی شرعیت کوا سرچاوی او سیاستا شریعتی اسلامیه هل قلاوی سرچاوکانی شریعتی اسلامیه بویا ککاتێک باسی سیاسی شرعی دەکرێت وەکو منهجێک وەکو سەرچاوەیەک وەکو علمێک وەکو ڕێنماییەک بۆ ئەو کەسانەی کەوا مەشغۆڵی سیاسەتن بۆ ئەو کەسانەی کەوا دەوڵەتداری دەکەن حکومڕانی دەکەن بۆ ئەوەی بەرچاویان ڕوون بێت کە سەرچاوەی ئەو سیاسەتە شەریعەتی ئیسلامیە بۆیە تەماشا دەکەین ئەگەر بچینەوە خزمەت مەذهەبە فقیەکان دەبینین بەو شێوازە زاناکانی مەذهەبەکان باسی سیاسەتیان کردووە یەکەم با بچینە خزمەتی مەذهەبی حەنەفی ڕەحمەتی خوای گەورە لە زانایانی هەموو مەذهەبەکان بێت تماشا دەکەین لەو مەذهەبە بەکارهێنانی وشەی سیاسەت مانایەکی خۆی هەیە لایەن هەر دەتوانین ئەوەش بڵێن کەوا پێناسەی ئەوان بۆ سیاسەت بەو شێوازەیە با بچینە خزمەت ئیمام ئیبن نوجەیم ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە بەحر و ڕایق ده فرمید پیناسی سیاست من بوده کد افرمید السیاس الشرعیه هو فعل شیئ من الحاکم لمصلحة یراها سیاسی شرعی چیه؟ او کرداریه او کاریه کوا ده صلات هر ده صلاتی کلا دولتی اسلامی دابه او کار دکات او کار لبرجوندیه که او دی بینید لبرجوندی هاولاتیانه لبرجوندی دولتکیتی که او دی بینید و این لم یرد بذالک الفعل دلیل جزئی اگر درباری او کردویا او یاسعی که دای دنید دلیل یکی شرعیش من بو نهات بی دلیل تایبت بید با او جزء بو بشا بو فعلا کوا او د صلات داره انجامی داوا دلیل جزئی معنی ویا هو النص الشرعی التفصیلی من قرآن او سنت الواردی فی حکم مسئلت معینه بذاتها وكوشي وكو بلغاني هاتوا درباري حرام بوني زنا او بلغاني هاتوا لسر واجب بوني نوش واتام حاكمة ام دا صلاة دارا او كار دكات كاركا هدفكي امان جكي اوه كوا مصلحتك او دا صلاة دارا دي بينيه عزيزة كانم كاتك ايما باسي دا صلاة داريش دكين او دا صلاة دارا طبعا بو خوي دبي علمي شرعي هبيت اجينات شون دتوانيت بقات او نتيجي كوا او كاري كوا انجامي دادات بزاني برجوندي تيدايو بلغشي لسرنيا يان او تاني مستشارين هيا يان وزيركان كي دورو بشتي او حاكمة او دصلاتا علمي شرعيان هيا حكم راني لدولة اسلامي بوشي وعزة دكريت نکو کابرای کوا تنانت او هیچ درباره شریعت هر هیچ نازانیه هیچ خلفیتی کینیه هیچ زانستی کینیه بگره اگر هاتو تماشا دکین که استلم سردمید دی بینین تماشا دکی حتی درباره او حکمرانی کوا دیکات زانستی پینیه او حکمرانی ایتر هر حکمرانی اک بید المانی بید دیمقراتی بید سیرکی زانستی نیا کابرا جاهل بو حکم رانیش بویا او همو قیرانانه دروز دبن قیرانی آبوری قیرانی سیاسی قیرانی کومالایاتی دروز دبید بلام لدولت اسلامی حکم رانی بشیوازی کی ترا و حاکمیش بشیوازی کی ترا درباری حدسو کوتکانی لکاتی انجامدانی کارکان او پیناسی ابن نجيم بو رحمتي خالي به درباري سياسي شرعي لمذهبي مذهبي ابو حنيفه رحمتي خالي به لزور بيناسكاني تريش لو مذهبها تو زياتر تركيز يعني كردوه تسر وقت شومبلي او بابتاني ك سزايتي دايا درباري حدود كان قصاص جنايات زور تركيزيان كردو تأوي كاللالكاتي حكمرانية وابيناسيان كردو أو مانايا دبخشيت هاروكو لزوريان هاتوا عليه السياسة شرع مغلظ شرع مغلظ يعني أويك درباري حدود كان درباري تعزير يعني أو تعزيري كوالد صلاة حاكمايا هندك شدبكا هندي عقوبة جدانا أقر نصي لسر نبي قياس دكات لسر أو حكماني أو حكماني هاتوا درباري حدود كان درباري حدود كان هروكو شون إمام ابن عابدين رحمة إخوائي لبي بناسي سياستي كردوا بوشيوازا جابوه هر دليتيش والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان وهروها إمامي طرابلسيش رحمة إخوائي لبيا فرمي السياسة شرع مغلظ أي الحدود والتعزير داتشينا خزمة فقهي مالكي رحمة إخوائي لبيا ابن فرحون رحمة إخوائي لبيا يكيك لزاناكاني مذهبي إمامي مالك رحمة إخوائي لبيا درباري سياسي شرعي دا فرميت هي الطريقة التي يتوصل بها إلى الحق او ريغايا او سيستميا كوال ريغايا و ددجينت تشي ددجينت الراستي ددجينت حق وهذه الطريقة التي يختص بها الحاكم فيما يفعله بقصد الردع والزجر. إن جاء أو رجايا أو يكوا دصلاة دار بكاري دينيت بكاري دينيت بو بكاري دينيت بو أويا ك أو خلكا أجدار كاتوا أو خلكا تنبيه بكات زجريان بكات وأجر بيتو بلا ردا برون أويا ك بقصد الردع أجداريان كاتوا والزجري يعني أجر تماشي فقهي مالكي كامكي تعريفي سياسي شرعي بوشيوازة بيناسيان كردوا بوشيوازة بيناسيان كردوا بويل لقران بدواي وشي سياسي لو مذهبا حتى قيت أو حالتي كوا ألين الولاية السياسية هي ولاية الكشف عن المظالم كاتك يعني أودى صلاة لروي سياستها أوي كوا أجرهاتو أو كسانيكا ظلمكا استمكا ما في خلق دخون سياسة أو شتهنا نعلت للا إيوان بوش يوازية يعني هر ظلم مستميكا أو سياسة كواتو أو ظلم مستمان نهلي حكم رانيش بوش يوازية حكم راني أوي كأبي عدالتي تيدابيت أبي أو شتهنا بكليت كوال لبرجوندي خلق دايا اگر ایمه تماشای شرعی اسلامی شکین براستی اوشتانی کوا فرمان اوامر هموی د برجوندی خلقا اوشتانش کوا نهیلی دکات اوشتانی کوا خلقی اگادار دکات و کوا نیکن بو اونی کوا ظلمیان لبکات بو اوی کوا اوشتانه ل برجوندی اوانی اگر بیکن چیل برجوندی که بو نمونه او خلقا برهایی بجوندان بكيت ناو تاوان وغناح وخيانتي زوجي روبدا وزينا بربلا وبيته لا لا بازار كان لا فندق كان لا غند كان لا او شناني ما بس من او غنداني كوا تازه دروس سكريت اما او غنداني ك اصالتي عشائريتي دامه وانا هميان باريزغاريان كردوا لا ديني خوين لا عرف عادتي خوين تماشا دكي خيانتي زوجي لو شنانا براستي يان زينا زوزور كما لبروي هموي خزمو كسكاري يكا عشرتي يكا يعني كم شتيوا رودة دا بلام لناو شاركان لبر اوي هيج رقابت يكنيا يان ريغان خوش كردو بويان تماشا دكي اوشتان رودة دا باش او چي مصلحتي كي تيدايا إلا او مصلحته برجون دي تيدايا بو كساني كي بربرسي قندلكار كوا لبشتي او بازرگانيوا پاریان دزدکوی پاریان دزدکوی اما تماشا دکی هزارها مشاکل و قیران رو داد او یعنی جزء یکو بش یکا لا بوارکانی تریشا کوا مخالفه شرع بکی چی مصلحتی کی تیدایا لروی سیاست و لروی اقتصاد و لروی کومالایاتی و لهم روکانی تروا کوا پیوندی بجیانی او خلقه و هیا که ظلم مستمکرات چی برجوندی کی تیدایا یعنی ده صلات دارك ديت ظلمكات ما في خلق دخوات اما تشي برجوندي كي تيدايا اما اگر بي او اسلام جوانا تمكين بكي او اسلام جوانا تطبيق بكي تماشا دكي او خلقا اسوده دبي بختور دبي حموي ما في خوي دزاني حموي انتماي دبي بون اجتماعنا اماديا جاني خوي بخت كات چون که نشتیمانه که شایسته اویه کوا تو برگریلی بکی نیلی دجمن بیتنا او نشتیمانه و تیکی بداد بله عزیزکانم بلام اگر پیچوانه کی بو پیچوانه شرعی خواهی پروردگار بو اما باسی مسلمانان دکم بلام خو کافرکان اجتماشا دکی سیرکی خلکانی کی زور سپایی کی زور زوریان هیا دفاع لوطنه کی خواهی اندکن بلام دفاع لو نشتیمانه خواهی اندکن یا ولاتی خواهی اندکن دبینن ما فکانیان بونمونه رچاو کراوا دابین کراوا ظلمش هیا بلهم قانون و یاسایی کن بو خویان داناوا بلهم ایمه مسلمان براسی که جی گلیه لیمان دکرید بو چی ولاتانی مسلمانان بو شوازن سببی رئیسی اویا او د صلات دورا ل روح شریعت او لهند یک جوانب شریعت تطبیق دکات بلام لا جوانب کانی ترا چونکه او شریعتا ک دین و دولتی شه نبی جیاب کریتوا بلی عزیز کانم جابویا سیاست للای مذهبی مالکی بوشی وازیا که زیاتر اهتمام بوده داد او ظلم مستمی که هیا لسر خلچی اگر ظلمک بکرید خلق هروکو هاولاتیش وکو تاکیش اگر ظلم بکات لا برای کی خوی لا هاولاتی کی تر سیاست اوی که او ظلم مستمی نمینه دا چی نخزمت فقه امام شافعی رحمتی خوان لیبیا تماشای او فقه بکین وکو وشی سیاسی شرعی پیناسی کی طاونات و بلام لای هندیشان باسی سیاست کراوا بونمونا امام شافعی رحمتی خوالی بیا لکتابی کباز دکات باسی امام دکات ککاتی کلکاتی غزوه یعنی بزن ام امام برزانا ام امام برزانا رحمتی خوالی بیا چون یعنی بو چون یان رنشتو بو او بابتانا علی ککاتی امام لكاتي غزوة ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزوة إلا ثقة في دينه سبحان الله زين بي تش بيناسي كي جوانا كاتك إمام د صلاة دار خليفة حاكم هركس كوا د صلاتي لولاتك نابي كسك كوا متمانة بي نكراوة كسكي خرابة كسكي جندلا أو بخات السر شي بخات السر او شونی کوا لکاتی غزوه بونو منا بکات برپرس بکات قائد سر کرده نابید ده صلاتی پی بداد الا ثقه فی دینی یکم جار دین زوزور گرنگ لناو کوملگی مسلمانان یکم شد کوا ایم پارزگاری لیب کین گرنگی پی بدین پیش هموشتکان و بیت مسلی دینه چونکه او دینه وادکات کوا مقاصدکانی تریش پارزگاری لیب کرد لا حفظي نفسه لا حفظي ماله لا حفظي عرضه يعني تماشا دكي اوك ديني نبو تماشا دكي هر لا جنسي خوش منبو كديني نبو تماشا دكي ظلمي لا هاولات يعني كرد كتبون من لكاتي انفالك انا يعني او هر تماشا دكي هر كردان ابو ظلم نكم ثروته سامان طالاني كردن هات كردني عرض وناموس يعني اما اگر دین نمینه اوشتانه هموی برپا دبید اگر دین نمینه ظلم دکرید اگر دین نمینه تماشا دکی او بلای و انسان هر هیچ نیا نه مندال هیچا نه پیر هیچا نه حتی لبواری شونکان اوانی که شون عبادتشا هیچا نه آجل تماشا دکی دید با سلاحکی متطور چکی متطور قصف دکات لا كيف بهيج تيق ناداد بلام اگر دين بوم بتايبتي لكاتي غزوة لكاتي جنگة لكاتي حربة يعني او سيستمي كالإسلام داينا بو حرب بو سلم براستي هيج سيستمي كيتر لم جيهانا نية وكو او سيستما هيج آدابيك نية كوارا چاو بكريت وكو ويكا إسلام هاني دا صلاة دار و سر كردكان و بو نموني اواني كواسر كدي جيشكان كردوا چون پیغمبر علی صلوات و سلام لكاتي خويا هموي بنماي هموي قواعده كوا او سركداني هاندا و رين مايلي كردوا جابو امام شافعي ليردا فرمي يعني اويك دبيت سركدي جيش لكاتي غزوه ابي ثقه في دينه براستي متمانا بيكراو بلا دينيا هر اونتش كافينيه از كان اواتي نگين برين كاكا يتر هر ما مصطايا و بعما مسرك و اوبكينا سروكي سپاكا قائدي جيشكا ممكن بواري سربازيه هيچ نزانيه با دوانزا علميش بيه با علمي شرعيشي فيه بيه بلي عز كانم ام دينه ما ديني تخصصا ديني كاكوا هر كسيك لشوني خوي دانيه بونو منا اسا خالدي كوري وليد اگر بقري لسيرتيا نابيني بونو منا چند جزء قرآني لبربيو چند حادثي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لبربيت كدوايا وكديتنا وإسلام ومسلمان دبيه او پيگه خوي پيدا دريه كوا كسي كي سربازية تخصصي هيا لبواري جنگ دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريزي لبسپوره كي گرد خو نابی خالد بوشی اوازی بیت بیکات مفتی بلی از کنم یان مفتیه بیت بیکات قائدی سربازی اما بوشی اوازی ناروات جابویا اوی که دا صلات داره ابی هر کس یک لشونی خوی دابنید یعنی اوی که استه دی بینین لم حکم رانیانی که لولاتا کان هیا نبری محسوبیت لسر چی لسر حزب ببی اوی کفاعتی هبیه ببی اوی پسپوری هبیه تنانت يعني لسردم يك ببي او هيج شهاديك شبي لو باريك ودانا اي بوش وازا حكم راني ناكريت بوش وازا گندلي روداد بوش وازا بيشكوتن روناداد لبروي كابراي چي بينيه فاقد الشيء لا يعطي جابويا ليرا دالي اما اگر هاتو لا بواري خوشيا بسپور بو بلام دينكا ابي متمان بيكراو بلا دينا شجاعا في بدنه كسيكي عذابيا كسيكي لبدنا طوابيا انجا دواي او حسن تدبيري هبيد بزانه چون بلان دانات چون خطا دانات وخورا قربيت رانكات چارسري هبي اگر كشيك رويدا لجيشكاش كانك هبو شتيك هبو وان يكون ذا رأي في السياسة والتدبير جاليرا شاهدك اويا وشي سياستي بكارينا وامام شافعي يعني او قائده براسيه بيتشيبي ذا راي يعني الراي رايها بي بوچونيها بي اقتراحو بيشنياريها بي تشارسريها بي لشي في السياسه والتدبير وان يكون من اهل الاجتهاد في احكام الجهاد لبواري جهادي شابي لبواري جهادي شا ابي احكامي جهاد شارزابيت بلي عز كانم انجا بويا ليرا اگر تماشاي شافعي كام كين عموما باسي مصلحتي ان كردوا سياستي شرعيش يعني مصلحات براستي او انش باسي او ان كردوا يعني حتى دفرميت قد استخدم الشافعيه كلمه المصلحه لتدل على السياسه في كثير من المواضع والابواب حتى امامي شربيني رحمه خوالي بي لمغني المحتاجه باسي او دكات كباسي وشي مصلحه دكات وإمام شيرازيش رحمة إخوالي بيت لمهذبة أوش باسي أو دكات دفرميد فوجب على الإمام أن يفعل ما يراه من المصلحة يعني أوي السياسة كوا برجوندي خلقكي بيوي وكاتك حكم رانيش دكات دائما مصلحة لشي دايا أو بكات آخر مذهب مذهبي إمامي حنبلية فقهي حنبلية إمامي أحمد رحمة إخوان ليبيا براسي بيناسي كي جواني كردوا إمامي ابن عقيل رحمة إخوان ليبيا درباري سياسي شرعي دفرميت ما كان فعلا يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد يعني أو فعلا كوا أو دصلاة دارك ديكات خلقك نزيكات ولا شيء لا چاك سازي يعني هر ايشه كوا دكريت او ايشه چاك بيت ودور يام كاتول لفساد و گندلي و خرابكاري اگر ام بونونا نايبنين ياسا نايبنين او كردويا او قانونا اگر بيتو خودي او قانون كوا دان راو لبرجوندي خلق دايو و خلق دور دكاتول خرابي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم داينا نابيت وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي يعني أويك أقر تشيش بيغمر عليه الصلاة والسلام درباري أو بابتا أو داينا نابيت ويان وحي لقرآن درباري وشتش بلغيك نهات بي جاء أميا سياستي شرعي عز كانم سياستي شرعي بريتيا لو كاراني كوال لحكم راني دا لإيشو كاركان دا رچاو دكريت مصلحتي خلقي تيدايا وخلق زياتر نزيق دكاتوا لتشاك سازي ولاشتي باش ودوري عندكاتوا لخرابي اگر ام ياسايش بلغمان بدسو نبي الدرباري نل قرآن نل سنتي بيغمر عليه الصلاة والسلام اوز زوزور قرنقا ايما بوشو هزان السياسة الشرعي تيبقين هر قانونێک کەوا سوودبەخش بێت بۆ خەڵکی بەڵام پێچەوانەی شەرع نەبێت، پێچەوانەی شەرع نەبێت، ئەوە قانونێکی چاکە، یاسایەکی باشە، دەتوانین وەری بگرین، سوودی لێ وەربگرین. بەو شێوازە مەذهبەکان پێناسی چیان کردووە؟ پێناسی سیاسەتی شەرعیان کردووە. ئەوە دەتوانین زیاتر ئێمە بگەڕێینەوە و تعریف و پێناسی تریشیان هەیە لە مەذهبەکە، ئەتوانین زیاتر ئاشنا بین بە پێناسی سیاسی شەرعی لای مەذاهبی فقهی معتبەری ئەم ئومەتە کە مەذهبی ئیمام ئەبو حەنیفەیە و ئیمام مالک، ئیمام شافعی، ئیمام ئەحمەد ڕەحمەتی خوای گەورە لە هەمویان بێت. ئازیزەکانم، بەم شێوازە دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان. تا دیدارێکی تر بە خوای گەورەتان دەست پێرم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوشوستان راستكي بويا هاتوين تناو أم توزو أم خولو أم أشكو توا حتاوكو أقل يك جاريش بي چاوه بخو مانا بخشيني نوا بزانين راستیتی ام انسان چیه؟ ام انسان لدره و بینین لناو چاکتو، پانتولو، بوینباخو، جلی مودو، سوراو، سپیاو، پیلاوی بنبرزو، خشلو، زیرو، بدلو، حفلو، خورازان نوو، آهنگکانا اگر نمان ناسیای امانو امانه لوانه ل گورترین درو گوهرکانی دنیا نا اما نابه لسر زویه هاو شوی امانه هبو به ابه شتیک به لدره وحات به جاواز لجنسی جانوران ابه شتیک به بتایبت ام انسانی لی درس کرا به و ام همو حرمتو ریزو تقدیری که پیدراوا ابه هی ام معدنو ابه هی ام ماده به کلی درس کراوا بلام که زور برده بینه و کسی رکنم انسانا تنها روکشکی آوایا اگر توزی لپیستکی لابینو سیری خینو ماسولکو گوشتو ایسکو وردکاری چو کاریکی بکین هستکین ام انسانا و کلاشو جستی زور لوا به هستر و زل و ضعیف تر که ما تصور ما نکرد باید که پیدا اچین و کسی را که این خواهی گوره لیکم صورتا که اینه ره ایوید دنیا روشن کاته و بنوری خواهی و فرمه اقرأ باوی که انسان خواه نوار که و بیزانه تی بگینه کل چی دروز با بسم ربی کالذی خلق خلق الانسان من علق انسان لشتيكي هواسراو دروز بوا لناو رحمة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هر دو جار لرانيا كلمة إنسان هنا جار بو ضعفي خوي جار بو ضعفي علمكي واتا إنسان تولى توزيك خولي آوا دروز بويت عجيبة ام انسانا الم دروز بوا ام همو فخفخيا ام همو بهبهانا ام همو خوبا قورزانينا ام همو جوانيا ام همو بيكنينا ام همو دوركوتنا ويل اخوا ام معدنية بلي همو معدنة كاني زويل انسانا هن وكتشون لحيواناتي تراهن جبريل عظمت بخالقك كخلق الإنسان من علق كإنساني آل مدرس كردوا أمهمو أندامو أمهمو شان وخان إيلي درس كردوا كهر يكيان برولك خلص الإنسان بلام بداخوا إنسان كمعدني خوي بيرش يتوا إن الإنسان ليطغى براسي إنسان سركيشه حرکت انسان زنی علم خواله درست بوا بوام خواله شگره توا و تا جیانی لخواله کوا برز بیتوا سو حفته اشتا سانتیم بالا اکاتو دوائی برو دارو خانو پوکانو اچیتو ابیتو بگلک جاری کی تر یک کروی پی ابره لجیانا ام لاشوی آوا برز بيته نوية بيه يك بيكا هيچي تر بويا إنسان بيه آقاي لخوي بيه خوش ويستكم بويا ليرين بو اويكا معدن بزانين بناسين و بويكا همو جارك كخواي قورا بيرمان خاتوا كيما لتراب دروز بوين لطين دروز بوين لصلصال كالفخار دروز بوين لتنوكي آو دروز بوين بوی که خو مالی نگواره
لقد توز يق آوى دلوب يق آوى تيكال كراو فإذا أنتم بشر تنتشرون أم إنساني لدرشوه بيك خاكي خاكي دامن با كخاكي خاكي دامن با وقرنا توزي بربادي كآوي آوي قوهر با وقرنا بلقي سر آوي بيك أمزح فك الإنسانة هي خوشي استكم أم لا شيك الإنسانة هي خواهي قورا بوشي كي قورا دروسي كردوا هروا آسانو هروا بلاش نيا بلام لم لا شيء قورتر لم جسم قورتر هاتوشتي كي تريبيا بخشيوا كمعنايك أدابم لا شيء معنايك أدابم جستيا معنايك أدابم قوشتو خينا حركات إنسان أو بيامي ورقرت الأخيرة فرمي واسجد واقترب سوزده برو نزيق بروا لخالقكت لويك دروسي كردويد لويك والبيشة وطمان اقرأ باسم ربك الذي خلق بويا همو جاني إنسان لبيني ضعفايا دعائي الله الذي خلقكم من ضعف خوايك كببهزي دروستانكات ثم جعل من بعد ضعف قوة دعائي قوتكو هرزكاريكو ما سلكيك تام بيه بخشي عقلك تام بيه بخشي ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة دواتر ضعيف تانكاتو دواي أتان بابو بيلي ودواي بو مردنو كوتاي تام بيه دي بوي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا خواي قوري اوي لسكي دايك تان در هنا هستان نازاني وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تشاو جو لوتو أم هم واستوى رجوانانا هم يلم قلا الله چ خالقك چ دروسكرك چ كارجيك چ معمليكي زبلا حتواني أما دروسكات بله بويا خوشو استكانم حركات إنسان أما عدني خوي ليتيك شو دسكابة حلبل جيانا دسكابة كشتنو برينو تيقاني جياني خالكي بو اويكا ام جيانا قريني خوي خوش گزران به نزاني خوي گورا كام لا شي دروس كدو همو پيداوي سكان لا شو شي داوته لاو لخواردن لجلو برك لمال لخزان لخاونداريتي ليشكردن لما سلكا لهالصوران لروك لاجل هموشتيكي خصو تخزمتي وا هیچ دیگه بانیش تو تواک پیوستی پی به و تا هاتوا همو پیداویسته کنی لاشی با تیر کردوه که پیوستی به هیچی تر نبه بله بلام لم گورتر شده که معنایی که بخشی و بم لاشی اویج راحا کامیان اصل نه انسانا ام لاشی یا خود راحا که کتیایتی خواهی گوره پی بخشی وو لخوای وو هناوية تيناو أم لا شيئوو بدسي خوي دروسي كردوا أم لا شجواني لينخشان دوا دواي روحي كي بيا كردوا لاي خويوا بويك أم إنسانا خواردنكاني لا شي لبرهمكاني خول ورقري لخات جاري كي تربية تدروا برهمي روحي شي لأسمانا ورقري بويك هيتشان بيباش نبن بوي بيت هر دوكيان هاو تا پیکوا وگر نالایی کن بجیما ام انسان انسانی که لاسنگ به الان توشی شلل بوا ام انسان لایی که ایجنا کات بای انسان لجوان ترین شوای خواهی گوره دوستی که دوا فرمید لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم خواهی گوره لجوان ترین شوای انسانی دروس کردوا بزام اگر لاشکا روحکی بیشو بدوای خواهی نیه نا روحکا پیشی نکوتو سایقی نکرت او كاتا ثم رددناه اسفل سافلين ام لا شيء بكلكي هجنايت اقل ام روحي لقلان به ام روحيش بكلكي هجنايت اقل لاسمان وخراك وزي خوي ونقرت به لبروا فنا بوشي تربا فنا بو هنربا بو شيروكبا بو مسيقا ابا بو عرقبا بو تلياكبا بو رزشبا بو كومل اشتبا كدلي خوي بخوشكا بلام هشتك ناتواني انسان اسودكا بقدر اويكا روحكي بيت بخشيوه وبقدر اويكا ستشاوي روحكي ليوهاتوه
بو انسان ركاتيك ام بشي لباك راوندي خويا داننا ولا بيلي كرت ابي با دعباي كيتر سبحان الله يودي قدبا لكاتك اصحاب الكهف بنابو اشكوت بن خويا جورا كباسي صقكي انا كات افرميت وكلبهم صقكيان اصحاب كان ابن باصحابي كهف ابن بياراني اشكود وكو امشوني ايما صقكش قال داتا قال يارانوا واتا صقكا جانوري كي بشكوليه كدوان كوتوا هاتوا لفيزو لغوريو لايماني اواني بي ببري بلكو خاي غورا رحمي كيش بوكا شونك همو امانه دروس كراون وبش يقل عقل يام بيدراوا كبتوان خواني بيبري وبرن لبر وصقك اداه بال اصحاب الكهف بلام كاتي انسان بشوك بيتوا دواي فيلك بي بلام عقلي فيلك شي تيانيا شك فيلك ابرها بالي بيوني بو كعبك لناوي بريتو ككعبت يقبا بلان في لك ناروا أبره الزختكاتو في لك باشك شاكات بيخواي قبرا فمي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل واتا إنسانا كان بالا داتا بال في لكان سن معنى هيك زوانا واتا إنسان لفي لك بشولة تربيتو بلا في لك لقباريا قبرترا بهش قياسي قياسي كيت في لك لبيش إنسانا ويا كواتا بس إيمانة وانيت في لك جلو جير كاتو بيشي كويتو قورت البيلو برامك إيمانك شينما أو كاتا أم أبي بأصحابي فيل لكاتا قال صغكا صغي ياركام بو سيشن جاوازا بو يخوي قورا فما أولئك كالأنعام بل هم أضل أما نوكو حيوان هادوان بلكو قمراترن بو يخوشو يستكانم أم نفسيك لإنسانا هيا نفسيك أخوي قورا بي بخشيوا فالميه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هردو كداوته حركاتي إنسان جلوي بوبر الله كرت وكو أجل كاني تريليت حركاتي إنسان بستيوا أبيبا معدنيكي باكو بريزو قوري لا إخواي قورا كهمو ريزا كاني في بخشيوا كملايكة كاني تخصو تخزمتيوا كخواي قورا لم إنسانا وليو بيوشاكو بيخنبران حلب جيري كخواي قورا همو زوی همو کونی خصوصا خدمتی ام انسان و زن چند جوری که لکات کار روح کی باری زکات و جور آبیت انسان که لکار روح کیا جور آبیت خوای جورا هم مشتی کی آداته که به هیچ حیوانو بیشتی کی تر ندراوا فرمی و سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فمي شو روجو مانغو استيرو خورو هموش تكي بو مسخر كردون سبحان الله انسان لكاتيكا دقل خوايا ابيت لقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر انسان قورا ابي لكاتيكا روحكي بروزكا خواي قورا هموش تكي خاتا خزمتيوا والله لكاتيكا انسان خوي بشوكا كاتوا أبي بخزمتي لا شيء كي بوغني رزيو كبياني هيش كسي اكتاقتي نيبشي بلايا كنخوش كوت ياخود قوركي امايو بو يو كسيكا او كسيكا يادي خواكا او كنساني كي زينو وايا او ايكا يادي خواش نازاني لا شيء كي مردوا واتا انسان بچي جاكلتوا بو شحني كتيايتي للروح بو نوريك تيايتي لأسمانوا هركاتي أميتي أبو أبي بزينو كليت در هنا أبي بمردو بو كلمان تيق نشيت أم لا شيا أصل تيايا روحكيا وكو سياريك وايا كسايقي تيانا به سياريك چن بآخر موديلو جواني دروس كري آسنيكو لا شيكي رقو تقا أقر أقليكو سايقيكي باشين به لشوني خوي ناجوله هيج لمواصفات كاني شي بكار نايت بو انسان جاوزكي تنها بو دركويت بو روحي كتياتي بابزان جنابت خوشويستكم
چن اهتمامت بم روحه هيا چن تواني بتحقي امر روحه بيت و لقلو لارزو للا شي دابري وبرزي كيتوا وبخوايك ويبسي توا يادي خواي بيب كيد يادي دنيانا يادي بارنا يادي تجارتنا يادي شهرتو مناو بانغنا بلكو او ياديك اخواي قورا ايويت كي انساني بيب برز كاتوا يادي كيب قاتا ملكوتي سماوات بلي او رزيك اخواي قورا لإنساني ناوا بو بي بخشيوا وقرنا او همو رازان نوي بهشتو او همو تكريم رزناناني انسان لپاي چي وي برز كانم ام لا شيا لأخيرا لچي واتو شي زاني لا شي لچي واتو لا شا للا شيء واتو يعني هيج لا شيء يعني هيج تقنية شاني باز به دي بداخوا هموج يعني ايما بو ورقو بو ارزوكاني ام لا شيء اروات لصال جاريكا آمادنين آور بينا ولا روحا كمان بو امام صالح بس بكا اي اشكي خينينم بغمازي تلاش رازي عشقو دردي دل خو هرشي بو كردو تفاش على بس بكا اي اشكي خينينم بغمازي تلاش رازي عشقو دردي دل خو هرشي بو كردو تفاش على بس اي اشكي خوانينم اون حياة مبا خوتو هيتش نيشتو توا لحياة و هرچية كهي بو خلقي در بريوو هيتش بيو نيشتوم لجلو لبرغو لحياة و لآبرو هرچية كم هي لدروا بو خلق همي آشكرايو هيتش شتيكي پنهانم نماوا رومتي آزاري قيي من كرواني ميوتي من قسم قرد الخراش توني قاه الجان خراش سنقزار زاهيري عاشق دروني لا لزار صورتي معشوقة قلزارة جبلت بردوتاش دركي صعبة دم مدى محوي لأسراري دمي چونك بولا شيئا هل سعيك بكي دروا بلاش عليه نهين يكي نادو زيتو شكو نهين يكي للروحايا بلام ايما خو ما بو خزمتي لاشة ترخان كردوا لاشش هر سعيكي بو بكي درواب لاش بزايا اتشيو كواتا بلاش و بلاش سبحان الله چن كلمه يكي جوانا انسان لاشكي للاشي اوهاتبه بلاشكش هل لا شو هاتبه يعني صفر لسر صفر يكسانا بم إنساني كتو اي بينيت لكاتيكا بي روح بي بلام كروحي لقلابو أقاتك أشكلاني فلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته
1: خواهي جان داوان لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين بمان كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما لأكين يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالا كواب مانوي لإنسان كان يبكين فيالا بمانوي لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا الساغ مان كروا باك مان كروا درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بمان كروا عبدانيك هليان أبجيري هلمان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدلمانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ من برك الأخواناسي ودين داري فنا من بدأ يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمن جينا بإسلام وبمن مرينا لسر إسلام بمن مرينا يا إلهي إسلام كرهاولنا وقورمان يا إلهي إسلام كرشفاعتك للروج محشرما يا إلهي يا ملم زماني فتنة يا سبارد لا يتوزعنا بإيماني خو ما سبارد يتو أكين إيماني خو شويستان ما سبارد يتو أكين يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسر مانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أقر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فان يدا يا إلهي في من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسينا مرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منال في عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لأكين ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داوال لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كان يا وكان مانا ببارينا بركت بسر بير كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجل كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داوال لأكين أم لها موكات زيات المحتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشك مادي ومعني من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برزة وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خد بسر مانا ببارين عفو وعافيتي خد بسر مانا ببارين يا إلهي داوال لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلة من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بأقايي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخوة أبروردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوشي بسيبوتو أكين خوة إلي من قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برزة باسم عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بو من طواوك بو من تكملك بو من زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناهي داكو باك من ببورة لقناهي مردو كان من ببورة لقناهي خيزان وهاوسر ومنال ووچا من ببورة يا إلهي لقناهي براو خشكان من ببورة لقناهي دراو سيكان من ببورة لقناهي خزمكان من ببورة لقناهي ما وصاب قتابي من ببورة لقناهي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناهي هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات ونشتماني إيما ببارنا يا إلهي أم كردستاني إيما زور خلقي بيدين تراتيني تياكن زور كافري دنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بي بارزة دسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين بجوري خود برحمتي خود ببزي خود لتشنجي بيجان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافرأ مان لي وبريا رب العالمين يا إلهي وكان الله يعلم يعني كجاي هداية هداية يعني بدأ جاي هداية نين خوي لك والأم التي يعني بخروي يا رب العالمين يا ربي خوي أمكن الله ني فساد لنا أم التي أبلاه أكن ويا إلهي داور لي أكين لك والأم التي يعني بخروي يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين محتاج دسي أم كافران من مك يا رب العالمين خوايا تو خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان من مك يا رب العالمين خوايا لد أبارين ولد ألالين و برحمتي خوت وبكرمي خوت شون لم رجا بزماني برج ولا مالك تو يا كوبين و أولا بهشتا لخزمة بيغمبر أسأل الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاوي أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيك نوما لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين
0: بناوی خوای گورو مهربان بی سرانی ورز استاکاتی او هاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکین بدنجی ما مستای قرآن خوین خالد القحطانی که امرو لجزئی 22 با من دخوینه
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحب البلاد إلى الله المساجد، وحنا مسلمين متعودين كل يوم 5 مرات الرجال يصلون في المسجد وأحيانا النساء. هذه الأماكن هي أشرف وأجل وأعظم وأحب البلاد إلى الله. قبل ما تروح المسجد تأكد أنك لابس لبس محترم، ترى ما يصير تروح مجلس أو ديوان تكشخ، تروح بيت الله لابس ملابس أكل ولا ملابس نوم ولا، يا أخي احترم رب العالمين، خذوا زينتكم عند كل مسجد. 2، تأكد أنك متطهر متطيب متجمل، وإذا ما أكل شيء في ريحة مو زينة سواء بصل ولا ثوم ولا أي شيء يطلع ريحة، صل في بيتك أبرك لك. بس أبي أجر يا أخي، الأجر أنك ما تصلي في المسجد هاليوم، لأنك راح تزعج الناس وتؤذيهم وتتلف رائحة المسجد، حتى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا أخي المسجد غير، لما تدخل المسجد لا تركض، امش بهدوء، احترم جو المسجد، ما حد يرفع صوته في المسجد إلا الإمام الخطيب بس. بل لو شفته واحد في المسجد يتاجر ولا يبيع عند باب المسجد داخل المسجد قاعد يبيع ورافع صوته أو ضايع لشيء، يا جماعة من يا أخي المسجد مو لهذا، لا لا لا، المسجد عبادة، مساجد ما وضعت لهذا، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والعبادة. حتى القرآن ما يرفع الإنسان فيه صوته يشوش هذا على الآخر، كيف بالذي أصلا، شوفوا مدخل المسجد يبين ترى أخلاق أهل المسجد، أجلكم الله النعال المبعثرة رائحتها. حتى الجوارب لما تدخل المسجد إذا فيها رائحة، لأن بعض الناس مسكين فقير وعلى قد حالة، ربما يلبس الجوارب أيام طويلة، يا أخي لا تلبسه وانت داخل المسجد، يغسل رجلك، لأنها ستسبب رائحة، والرائحة السيئة منهي عنها في بيوت الله عز وجل. هناك حلول نعم، لكن المسجد اجعله أجمل وأغلى وأعظم وأقدس مكان في قلبك

امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررة، فجاءتها بنت قالت ربي إني وضعتها أنثى، فنذرتها لله بأن تكون خادمة في بيت المقدس تخدم المصلين والركع الساجدين. الله أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نظافة المسجد، الاهتمام في المسجد من أشرف الأعمال عند الله. امرأة ما ذكر اسمها، وظيفتها تخم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ماتت افتقدها رسول الله، قال أين هي؟ قالوا ماتت البارحة فدفناها، لم نشأ نؤذيك. قال دلوني على قبرها. هذه ليست أي إنسانة، هذه كانت تقوم وتنظف المسجد. كيف بالذي يلقي شيئا في بيت من بيوت الله؟ أصلا من الأجور والحسنات أنك تزيل القذر في بيت من بيوت الله، تطيبه، تبخره، تنظفه، تجمله. ليس شرطا أن تكون موظفا، بل تتطوع لله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه المساجد بنيت لأجل هذا، من كرمها وأكرمها أكرمه الرب عز وجل، ومن تعلق قلبه بها أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ملاحظة ننبه عليها كثيرا من الناس، ممن يأتي إلى المساجد فيصلي، خاصة في التراويح والقيام وغيره، مسكر سيارته على خلق الله ويريد أن يصلي، ولا يهمه إن والله واحد صار له ظرف يريد أن يخرج بسيارته، صار واحد طاح مريض، امرأة صار فيها شيء، ما يبالي بحجة أنه يصلي، يغلق الطريق ويؤذي المارة. وقف سيارتك أبعد مكان وامش، ولا تؤذي خلق الله عز وجل، فإنما أنت قد جئت للصلاة ولم تأتي لغيرها، فالتزم مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: وعدنا الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية أن نتحدث معهم في شرح الحديث التاسع. الحديث التاسع كما هو في الشمائل النبوية، قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث مخرج في صحيح مسلم في كتاب الفضائل، باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه، وهو أيضا عند أحمد في المسند وغيره. قوله في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع، فسره الراوي بأنه عظيم الفم، قال القارئ: أي واسعه. والفم بتخفيف الميم وتشدد في لغية، وهو محمود عند العرب، وهو كناية عن كمال الفصاحة وتمام البلاغة.
0: المحمود اللي هو كبر الفم،
1: نعم، وسعته. هذا بالنسبة للرجال، نعم، هذا بالنسبة للرجال محمود بلا شك، ومحمود عند العرب لأنه كناية عن كمال الفصاحة وتمام البلاغة. وقوله أشكل العينين، المراد الجنس، أشكل العين، أشكل العين، المراد الجنس، جنس العين، نعم، لا يراد به واحدة بل المراد الجنس. وفي نسخة: العينين بصيغة التثنية تصريحا بالمقصود، أي في بياضها شيء من الحمرة كما في النهاية. فسره الراوي بأنه طويل شق العين. الراوي عندك ماذا قال؟ قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. هكذا فسره الراوي بأنه طويل شق العين. قال القاضي عياض: هذا وهم من سماك، هذا وهم من سماك. والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب من أن الشكلة الكاف حمرة في بياض العين، وهو محمود عند العرب جدا. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، نعم، وهو مذموم. الشكلة محمودة، النبي عليه الصلاة والسلام أشكل العين، وهي حمرة في بياض العين. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، كذا في شرح النووي على مسلم.
0: لكن الشق بالفتح يا شيخ هكذا، لأن في نسخة التي بين أيدينا شق العين، طويل وشق العين بالكسر، بكسر الشين.
1: الشق المصدر، نعم، شق يشق شقا، نعم، والشق لا تكون
0: الجد،
1: والمراد المراد لما يرد المراد طويل شقها، يعني فتحتها، نعم، لا بلا شك هذا المراد. قلت، القائل من هو؟ شعبة، يعني لسماك: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. قوله منهوس العقب فسره الراوي بأنه قليل لحم العقب. وفي شرح النووي: وأما المنهوس فبالسين المهملة، هكذا ضبطه الجمهور، هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن الأثير روي بالمهملة والمعجمة، منهوس ومنهوش، نعم، وهما متقاربان، ومعناه قليل لحم العقب كما نعم كذا قال، والله أعلم. صاحب التحرير من هو؟ يقول هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن الأثير روي بالمهملة والمعجمة وهما متقاربان، ومعناه قليل لحم العقب كذا قال. صاحب التحرير مر بنا مرارا في
0: تجريب.
1: نعم نعم، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني، التحرير شرح صحيح مسلم، ينقل عنه النووي كثيرا. أما ابن الأثير فهو في النهاية، في النهاية هو جامع الأصول أيضا. وفي القاموس المنهوس من الرجال قليل اللحم منهم، المنهوس من الرجال قليل اللحم منهم. وفي الحديث قيد بالإضافة إلى العقب، منهوس العقب، يعني ما أطلق المنهوس ليكون قليل اللحم، إنما قيد بالإضافة فهو منهوس العقب، وهذا يفيد نفي ما عدا العقب، نفي ما عدا العقب، يعني أنه ليس منهوس جميع بدنه وإنما منهوس العقب فقط،
0: عقب القدم،
1: والعقب مؤخر القدم، العقب مؤخر القدم.
0: نعم أحسن الله عليك. ربما أيضا يعرض في مثل هذا الموضوع الحديث ما يتعلق مثلا بالفم والعين بعض الأسئلة. الآن ظهر ما يسمى بتقويم الأسنان، وهذا كثر في الآونة الأخيرة، تفصيل القول فيه شيء.
1: أولا الذي في الحديث ضليع الفم، ضليع الفم يعني عظيم الفم، واسع الفم، وإن قال بعض الشراح أنه كبير الأسنان،
0: يعني ورد.
1: فأنت تريد أن تدخل من هنا يعني، وإلا فالأسنان ما بعد ما جاءت. أما بالنسبة للتقويم فإن كان وضع الأسنان مؤذيا بحيث يتأذى صاحبها بها إما حسيا أو معنويا فلا بأس بالتقويم، وأما ما عدا ذلك إذا كان لا يتأذى بذلك لا حسيا ولا معنويا فإن كان من الرجال فلا ينبغي حقيقة، لأنه من باب التجمل، والتجمل إلى إذا كان غير مؤذي بالنسبة للرجال لا داعي له، لا سيما في خلق الله جل وعلا، لأن هذا من تغيير خلق الله. نعم، وإن كان من النساء وتتأذى به بين أقرانها وعند زوجها فلا مانع من تقويم مطلقا، لأنه لا يدخل في الوشر ولا في التفليج،
0: لأنه في الحديث الذي قبله إن كان في أثره ضعف كما أشار المحقق هنا أنه قال فيه عن عليه الصلاة والسلام ضليع الفم مفلج الأسنان، يعني غاير بين ضلاعة الفم والأسنان.
1: ولا شك أن المعتمد في ضليع الفم أنه عظيم الفم، عظيم الفم واسعه. نعم، وقلنا أن هذا بالنسبة للرجال محمود،
0: صحيح.
1: نعم، لأنه يدل على البلاغة والفصاحة.
0: بالنسبة يعني أشكل العين أيضا أشرتم إلى أن المراد الحمرة التي في البياض، يعمد بعض النساء بالذات إلى لبس ما يسمى بالعدسات الملونة للزينة، تغيير لون البياض أو السواد، بعضها يغير لون البياض إلى حمرة، وبعضها يغير لون السواد إلى مثلا أخضر أو نحو ذلك.
1: مثل هذه التصرفات التي لا داعي لها حقيقة، إذا كانت العين سوية ليس فيها ما يقذرها وليس فيها ما تعاب به، الأولى عدم التعرض لها، لأن هذا في الجملة من تغيير خلق الله. أما إذا كانت العين في شكلها أو في وضعها مؤذية الشكل مثلا، تقذر بها المرأة وتعاب بها، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
0: أستاذنك أيضا في قراءة ما كتبه محقق إحدى النسخ عن الحديث، قال إسناده حسن، فإن سماك بن حرب حسن الحديث، لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة التامة على أن المصنف قد صححه. كيف قال هذا مع أنه في مسلم كما أشرتم يا شيخ، إلا إذا كان السند عند مسلم يختلف؟
1: لأنه عن سماك، عند مسلم عن سماك.
0: كيف يعني يشير إلى هذا أنه لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة التامة؟
1: إذا كان الحديث في الصحيحين فلا كلام لأحد، إذا كان الحديث في الصحيحين فلا كلام لأحد، فالحديث صحيح بكل حال. نعم قد يخطئ سماك في تفسير اللغوي كما هنا في إيش أشكال العين فأخطأ، ومن يعرى من الخطأ والنسيان، لكنه لا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيضعف به، هذا خطأ من رأيه وليس معصوم من الخطأ.
0: محمد بن جعفر هذا الذي يروي عن شعبة هو الطبري؟
1: محمد بن جعفر هذا غندر، هذا غندر أبو موسى محمد بن مثنى العنزي معروف من رجال الصحيحين، ومحمد بن جعفر أيضا غندر معروف هذا من رجال الصحيحين. نعم وشعبة من الحجاج كل ما فيه مشكلة.
0: جزاكم الله خير وأحسن إليكم. إذن ننتهي بهذا من الحديث التاسع، على أن نعد الإخوة والأخوات بالحديث الثالث عشر شيخ. إذن حلقتنا القادمة أيها الإخوة والأخوات سنقرأ فيها الحديث الثالث عشر، مطلعه عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام إلى آخر الحديث، ليتابعنا الإخوة والأخوات بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أن من دعاء الصالحين أن يقول العبد: اللهم أجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فإن المعصية إذا وقعت وكتب الله للعبد أن يسترها عليه ولم يعلم بها أحد، فإن ذلك من أمارات أن الله سيهيئه للتوبة، لأن الإنسان غالبا إذا علمت معصيته وشاعت فإن قربه من التوبة يكون بعيدا. ولذلك يوصى الكل بأن لا نعصي الله، لكن نقول لأي أحد وقعت منه معصية استزله الشيطان، أول طرائق القرب من الله بعد المعصية أن لا تخبر بها أحدا. ولا ينبغي لأحد أن يكشف ستر الله جل وعلا عنه، كل أمة معافى إلا المجاهرين. ثم بعد ذلك إذا نجى الإنسان من معصية سترها الله عليه يصبح الرجل أحد رجلين: إما رجل يعرف فضل الله عليه أن الله أحبه يوم أن ستره فيحمد الله على أنه ستره ويؤوب إلى ربه بالتوبة، وإما عبد عياذا بالله لم ير لله وقارا وظن أنه نجا من الأولى بفطنته بذكائه بقدرته فيبحث عن معصية أخرى تشابهها، ثم ما يزال يزداد حتى يأخذه الله عياذا بالله أخذ عزيز مقتدر. ووالله إن معصية لا تستطيع أن تخبر بها أبويك فإن الله أجل من أن تلقاه بها، إن معصية لا تستطيع فرحا أن تمضي إلى أبويك لمكانتهما في عينيك فتخبرهما بما صنعت، فاعلم أن الله أجل منك ومن أبويك، وليكن الله في قلبك أعظم من كل أحد. وكلما هممت بمعصية تذكر إقبالك على الله يوم تلقاه. الإنسان لو يقدر له أن يقرأ في صلاة الليل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والله لا يحجم بك عن المعصية شيء أعظم من يقينك بأنك تلقى الله. ونحن على يقين أنه لا يوجد مؤمن الله هين في قلبه إلى أن يصل إلى مرحلة لا يهمه أن يلقى الله. هذه منزلة عياذا بالله لا تقال لأهل الإيمان، لكن مما يحفظك الله به، حفظنا الله وإياكم من كل سوء، الشيطان عدو أي عدو، يأتي للعالم، يأتي للعابد، يأتي لحافظ القرآن، يأتي للحاكم، يأتي للشاب، يأتي للكهل، يأتي للشيخ الكبير، يأتي للغريب، يأتي للمقيم، يأتي لكل أحد. هذا عهد قطعه على نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن لا بد من أن يلجم، ولن يلجم بشيء أعظم من أن تذكر نفسك بأنك ستلقى من ستلقى الله. اللهم إنا نسألك حسن الحياء منك وخشيتك في الغيب والشهادة والرغبة الحقة في لقائك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه. قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعرض عليهم هل يخبرهم، ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله خبرنا، لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا لما يلقى إليه. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا، فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات وينحو به الخطايا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أشياء. أولا: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء يكون الماء فيه باردا، يكون الماء فيها باردا، وإتمام الوضوء يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه، فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته. هذه واحدة. الثاني: كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس، ولو بعد المسجد، فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان، فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد. والثالث: انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع الله به مما يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير، لأن هذه ولله الحمد طرق متعددة في من الخير: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والله

يقول رحمه الله: الكلام يرفع الإنسان أو يخفضه. الكلام يرفع الإنسان أو يخفضه. يرفع الإنسان مثل ما تقدم، ذكر ودعاء ونصح وإرادة خير بالقول، هذا كله يرفع الإنسان، يرفع الإنسان. ويخفضه إذا كان الكلام كذبا، وإذا كان الكلام هدما لا بناء وإفسادا لا إصلاحا، هذا يخفض الإنسان ويوجب سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته. فوالله جل وعلا يقول عن هذا النوع من الكلام الذي يخفض الإنسان: قالوا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم راق كلامه للسامع. يعجبك أي راق كلامه للسامع، لحسن منطقه، فصاحة قوله، قوة بيانه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني عنده لدد في الكلام، عنده خصومة، عنده محاجة، عنده فصاحة، عنده قدرة على البيان. إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ظننته يتكلم بكلام نافع. إذا كان هذا منطقه مثل ما وصف الله، ثم زاد على هذه الفصاحة وعلى هذا الجمال في المنطق والكلام الذي يبهر السامع ويظن أنه نافع، زاد عليه بأن قال: يشهد الله على ما في قلبي أني ناصح لك، ويعلم الله أن ما في قلبي إلا النصح ومحبة الخير لك، والله عليم على ما في قلبي. إذا اجتمعت هذه وهذه، ماذا تصنع بالجهال والعوام من الشر والفساد والانحراف والضياع؟ قال: ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله على ما في قلبه، يعني مع هذا الفصاحة التي تروق للسامع يتبعها بأن يقول: والله يشهد، أو والله يعلم، أو أقسم لك بالله العظيم أن قلبي ليس فيه إلا الذي تسمع بلساني، أنا أريد لكم الخير وأريد لكم كذا. هذا يعني هذا النهج أو هذا الأسلوب هو الذي يؤثر في كثير من الناس انحرافا وبعدا عن وفسادا. قال: ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر، نعم، بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وكاذب في ذلك، وكاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله في فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل. والصدق هو مواطأة القلب اللسان، هذا هو الصدق، الصدق مواطأة القلب اللسان، بخلاف حال المنافق. المنافق يظهر بلسانه ما لا يبطن في قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما يعتقدونه في قلوبهم. قال: وهو لد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب للباطل ما يترتب على ذلك، ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمن. المؤمن أخلاقه فيها السهولة، السماحة، اللين، اللطف، الرفق، محبة الخير،

تخيل معي أن صديق لك ثري عنده أموال كثيرة، جالك في يوم من الأيام قال لك شوف يا صاحبي أنا مملوكك، أي شيء تحتاجه أنا موجود، أرجوك لا تتردد لحظة واحدة. كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة جاي يقول لك أنا معك في أي حاجة تحتاجها، كيف تمشي في شوارع هذه الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، تأمل معي المعاني في هذه الآية. الله يقول لنبيه إذا سألك عبادي عني، ونرجع لكلمة عبادي بعد شوية، فإني قريب. الله يقول إنه قريب، ملك السماوات والأرض يقول لك أنا قريب منك، كل اللي عليك أنك تدعو، كل اللي عليك أنك تطلب. هذا المفروض إيش يخليك تشعر وأنت تعيش في أرض الله وملكوته؟ طيب خليني أرجع لك لموضوع عبادي. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، مش بس في هذه الآية، الله يقول في آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن الدعاء. من تمام العبودية لله أن تدعوه. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف في الهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر الحكيم القادر العليم. وأنت أيها العبد الضعيف تترك باب الله ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة بعد أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة أو التي تبدو لك سهلة المنال. يحب الله السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه. الرسول يقول ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إن انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر هو أن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس. لكن ماذا عن طلب ما لا يعجز عنه البشر مثل التفاصيل البسيطة في الحياة؟ هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله. عندما تطلب من الله حتى الأشياء التي تستطيع فعلها لنفسك فأنت بذلك تتجرد من حولك وقوتك، وتقر بأن الله هو الفاعل وما أنت إلا أداة الفعل، وأن الله لا يحتاج إلى أداة ليحقق مشيئته بك أو بدونك. أمر الله نافذ وحكمه ماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك تقيم الأشياء هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيرا ولا تدعو بخيلا، أنت تدعو صاحب الملكوت ورب الخزائن وأكرم الأكرمين. وانظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم، تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. أطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه فهذا شأنه وحده. الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق. هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي قد يعطيك ما تحتاجه وليس ما تريده، وشتان بين هذا وذاك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أنت مجرد طفل بلا وعي ولا إدراك، ذو نظرة سطحية لا تعلم ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. تطلب من الله ما تظنه خيرا لك فيعطيك ما يعلم أن فيه الخير لك. كل ما عليك هو أن تلتزم بعبادتك، فعليك الدعاء وعليه الإجابة. هو وحده من يحدد متى سيعطيك طلبك وبأي الأشكال، فلا تكن ظالما لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله الزهيد ويدخر لنا سبحانه النفيس. إذا كنت مؤمنا به فستكون متيقنا من أن دعاءك لا محال مجاب. دع حبل الدعاء بينك وبين السماء موصولا، فإذا ما انقطع ابتلعتك الأرض وأصبحت من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله.

0: السؤال الأعظم: ما السبب في دخول الجنة؟ مما يكون سببا في دخول الجنة كفالة الأيتام. كفالة اليتيم من أعظم الذخر الذي يدخره العبد عند لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في المسند بسند صحيح: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. مما يكون سببا في دخول الجنة طاعة الوالدين، إلزمهما فثم الجنة، وطاعة الوالدة على وجه الخصوص. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فبر الوالدين والصبر على ما يناله الإنسان منهما من أذى، خاصة إذا كبر، وأن يوقف الإنسان وقته عليهما، يخدمهما في المنشط والمكره، ويقوم بشؤونهما ويرعاهما ويغض طرفا عما يسيئاه إليه. كل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة والقرب من رب العالمين. مما يكتب الله جل وعلا به الجنة ركعتي الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، وكلما دخلها في منام أو يقظة كما في المعراج ورآها، سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام. قال: يا رسول الله، لا أعلم شيئا أكثر من أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما شاء الله لي أن أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة: فهذه بهذه، أي هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل. كما أن مما تبنى به قصور الجنة وبيوتها أن يحافظ المؤمن على السنن الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. فهذه أيها المؤمنون جم من الأعمال تعددت مشاربها وكثرت مناهلها، لأن الله جل وعلا لم يخلق العباد على نسق واحد. قال سبحانه: قد علم كل أناس مشربه. وقال جل وعلا: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana ebvâbe rahmetike ve elhiqna bis salihin. Allahümme alimna ma enfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve fahmen fi din. Lektebi muhtasar fekhima neci geyicbuna el azan vel ikama. Yara kitab-ı tahara ma kıyandu hatina ser nüyecu katakay nüyecman diyari kirdu. Utman nüyec şenekati heya. كأفضلية هي جائزة وهي عذرة هيش قلت ما اختيار حقيقة لو لفظان اش مارون كردو استدين سر الآذان والإقامة يعني دو شتي تقريبا ليك نيزكين بلان كم يكفرق يعني أما الآذان فذكر مخصوصا شرعه الإسلام لإعلام بدخول وقت الصلاة يعني آذان لو جاري كرنية ككاتي نوجهاتيا أو يعني لبوسي ولدعوة المسلمين الاجتماع إليها كبانجي مسلمان ذاك لبوسي لبو أوي لبو نوجك كوبنوا يا كم شد باسي حكم الأذان الأذان سنة لصلاة الحاضرة والفائتة سنة قلت ما سنة كواتا حكمك سنة لتزور نوجك تزور نوجك يستا كاتيتي يعني أقربيتو كسي نوجك شي ليتسوى دهوية سبكة دهوية استاء قضايب كاتوا لو كاتش كسنة كإنسانة كسبكة كإنسانة وذا بانك ده بلان سنة مؤكدة على التي كفاية سزور سنتك سنتك مؤكدة لو لبرق أي بيغمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كرديا صحابة ترشينا كرديا كهر سنتك كبيغمر صلى الله عليه وسلم استمرارية لسر كربو دبت سنتك شيسي أو مصطلحانا فقهاء دانا لبوسي لبوي بتوش سنتي هي آستي هي همون سنتك أنت يا همون سنتك أنا وكو يكنيني هي آستي شيء زوري تيري كبير غمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كذي هي بير غمر صلى الله عليه وسلم لو أنا جاني كتنزارة كريبي حتى لو كسا كيبسل مني كأوشتي أو إيشش إيشش يدرس ده والله هذا سنتي شيء مؤكد على الكفاية والله تزورة سنتي كا لسر حمونية بري عيني بهم وبري والله كا ما بانك دينون أو كسب بانك ده كا صفاتي تيادابي زود زاربي تقول مزجوت كان لسر بانك داني ده كان شر حموش دنجان ناخوشة يكش يا أهلي بانك داني نين باورك أهلي بانك داني ده أنقش لو الشر لسر بانك داني ده كان كأهلي بانك داني نين تون كأهلي بانك دان هم ده بصفاتي شيء تقواها بي أخلاقها بي هي قربي تقول لسر بانكدان إنسان وشرحات كواتا براياتيك لشين دارا أتو لسر سنتيك بي تاوانيك بي كبريتيا براياتيو هروا فتنة وهروا اختلاف دروس بي بوه إنسان كتيجي إيش سنتا عيني دبي بأغدار بي قد براياتي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خشبستان ملواني دوما كتابنا يا أبي الأذكار إمام النووي كلا خزمة يا أبين أم كتابنا يا أبا همو درسي كيدوهم عسران لخزمة يا أبين درسی پیشو باسی و من کر که انسان چه تسر او چه ذکر اگ اخوانه امرو بابی کتابت امام نوی باسی و من بو اکان نهی کرا ولوی که انسان ذکر که لکاتی سر او یان قصب کات افر نکراهتی انسان ذکر که یاوکو قصب که لکاتی قضای حاجه یا اگر لصحرای که دانشتبه یا لسر او که لنو مالا دانشتبه همو جورکانی ذکر همو جورکانی قصا هر همو حرام که انسان بی که الا قصي جنبه كزور زو ضرورت به افرمي هدي حند لاصحاب فرموا ان الاصحاب مذهب امام الشافعي اگر كسك بجمي كذبا نخوي بلا الحمد لله نكس جوابي باتو يا كسك بجمي تو جوابي مدرو جوابي السلام مدرو بانجش بانجي دا جوابي مدرو كسك بانجي كردي جوابي مدرو افرمي انساني مسلمان اگر هاتو كسك سلامي لكر او كسات تقصيري كرولويك حتى سلامي ليك وقلنا ام جواب ناداتو افرمي قصة كان بها مشوازي كراهتي ان هي جوركاني قصة بلام اقر كسيك بجميو الحمد لله كرد لدلي خويا بزماني نجولان قيناك واتلكاتي سرقاوة هر ذكري اللي ذكرا كان بدلا قزرا قيناك ابن عمر رضي الله عنه خويا اللي بي افرمي بياوك شو بلا بيغمر جانا صلى الله عليه وآله وسلم او لكاتي سر ابو بياوك السلامي كرت جوابي ندى لصحيح مسلمة هاتو لرواياتي كترا هاتو مهاجري كوري قنفوض افرمي شو ملاي بيغمر يان صلى الله عليه وآله وسلم سلام ليكرت جوابي ندى موا دعاوي لدجن جكيبو وفرموي اعتذاري بو هنامو ثم اعتذر الي اعتذاري بو هنامو فرموي اني كرهت ان اذكر الله تعالى إلا على طهر لرواتك إلا على طهارة فيم خوش نبو كذكري خواه جل جلاله كم إلا لسر باكين به نم أتواني لو كاتا جوابت بدمو نهي كرا ولوي كإنسان سلام كالكسي كوالا سر آوة كعلى الجالس لقضاء الحاجة اللي راب ملاحظة كي لخزمتنا باسي كم زور كالبردم درجة سر آوة كان سلام وانا كزل كسي ناكا أو هلايا شكو أما سلتن هالكاتي قضاء حاجة كراهتي إنسان سلامك لبردم درجة سر آوايا للدروة هيك إشكالو كشيكي نية أفرمكاتك له سر آويش درتو إنسان سنة وهاي بلا غفرانك فرود قارة داوي لبردنا اللي أكم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني خويا سفاز بوتوك عزيتو آزار اللي دور خسمو ورزقارة كردمو توشي معافات كردم وشي غفرانك سنتك ولا صحيحة هاتو أو يتري لفرمايشتك هاتو لفرمايشتك تيشا أفرمي بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم ذكره تري أخلان أي فرمو الحمد لله الذي أذاقني لذته خواه سباز بوتوك خواهدنكم خواهدو تشيجكيت بي بخشيم وأبقى في قوته هيزي خواهدنكش إلا لا شيء منا هشتوا ودفع عني أذاه خواهجان أو أذاو أو بيسي ونا راح تشكهبو لمن الدركرت شكو براسي يشك لغرفتكاني إنسان درنشوني بيساوي باشاروك لإنسان كخطري كيزور قربو إنسان دروسك بل لحظات إنسان كوتاي بيه بوغن أكا بويا سباسي كيزور قوري إيه بويا لفرماشتكان التركيز لسر مسالي الحمد لله كراوتو لكاتي تشون جولو بسم الله أكيتو لكاتي درتونيش تأكيد لسر مسالي الحمد لله كراوتو بتاوتي أو دعايك غفرانك والحمد لله الذي عافاني الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني خويا سباسي تو أكم كا بيساك اللي لا بردم أزيتو آزا وشي آذى بكارينا وكأنما أبيت سببي أزيتو آزاريه زور لإنسانا كفعلا يجي أبيت سببي أزيتو آزاريه زور خويا دعوة اللي أكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت لنوري أم كتاب بشمان مكا أم كتاب كنور الرناكي بو جيان من بو آخرت من بو مال منال من بو دور برمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: حتی کن ایتر بو امانه بشن سرزوی فرموی من خوم ازانم بو اوان دانم همه یک اک لقوله کانا هنک لزانه کان وان پیالو زور بی مفسره کان وکو ابن تیمی رحمتی خواهی بیا فرموی زور بی مفسره کان وان فرموی بلغه من چیه لسر اوه دليل من شيء أم قص معناه أويا؟ الله إن لبروا إخوان القرآن فرمي لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ملائكة كان قص هذا نبر قص إخوان كابو ما قص إخوان نبو قص إخوابو. هيك كتير. هل لنا آية كلا دعاء وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. باكو بيجرتوا بيتوا ما هيك علمك ماني إلا خود فرمانك كابو أو علم إخوان خوي فرياني كردوه. أما هيك لقص كان كباس يعني. هنديك يان ألين قياس يعني كردوه تسر. پیش آدم که جن لسر زوی آبو فساد یان کردوا و کشان ناو تو لسر زوی پرسیارن کرو فرمیان آیا ای پروردگار امیش امانیش که اشن سر زوی شوینی فساد بو ازان نلم شوینا صراع و ململانی و حزو آرزو تیایا آیا هر براسی اشن سر زوی امانیش هر وکا وکن بو امانیان که اما تسبیحات تکین پرسیارن کردوا آیا حکمت چیا بو رونی کاتو بایان امیش أبو العالية ومقاتلكم الله كتير للمفسر كانوا هندك للروايات لابن عباس شواتو كهمان معنيان ليه وجراوته هيك كتير لقول كان لتفسيرهم آياته شون ملائكة كان زانيان كوايا الله لطبيعة بشر كاتي لطبيعة خلقتك شوازي دروس بونك سيريان كرد خواهي قرم هرمان كدروسي كردبو بشان يعني داف لو كاتا لدواء او برسياريان كردوا كدروس يعني كرد سيريان كرد سيركا امعاء وناوس كوشويني خواردن وبيويس وشتانيا و تیان من غرایز و حز و آرزوی یعنی کابل سر ما یه شریان ریکیان نیه فساد که یه تبینیان لطبیعتی شیوازی دروز بونه که تصوریان کردو اما قولی ابن تیمیه و ابن عاشوره رحمتی خواهان لیبه قولی چوارم لزانا کان فرمون لو شی خلیفه و وریان گرتوه و شی خلیفه کاتی و تیان خلیفه یعنی کسی دیت حکم اکا قضاوت اکا کابو قضاوت لچی اکریه يعني اگر خلق قشتي وكو اوتوماتيكي بالرئيس مثلا بونمونا لناو ساعات قاضيان دانا وبيجن كاكا سريتو والثانيه بجميري سريتو يدق بجميري اگر جيانو كو ساعات بالرئيس الري وقاضينا غيرك كابوك ساعات نارو حتما كيشه هي مشكله هي كسك بغي كات سركسي كترا قاضي كتي حكم لبيني انا كاجي حقي توي وحقي توني امانه مفهومي خليفه ككوتي من خليفه دانا من زرزوي حكم تطبيقه كان هر مفهومي خليفه لقسقي خويا غريم يلا بان خويا نسوادين كردوا كواتا اما بلغي اما قولي ابن كثير رحمتي خويا لي بكم لك لسانا كان بي انواي كمعناي زانيني ملائكه بو او معناي قرته بو خاله كبريتيلا اويك وشي خليفيك هل معناي خليفه كوريان قلتو لدوي اوي خويا غريم مهربان افرمي من خوم ازانم چی تان بو اکم چی دروس اکم ملائکه کان بیدن ابن خوای گورو مهربان مرحله دروس مرحله خلق آدم مرحله پیش خلق بو مرحله خلق آدم بکومل قناق تی پری و بنص قران خوا فرمه وقد خلقكم اطوارا لسر زمانی پیغمبر نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا فرمی بو چی ای وقار و گوری و شکوی خوای گورو مهربان نانوينن لكاتك او باطوار اي ويدروس كردوا طور طور قناغ بقناغ اي ويدروس كردوا قناغ كان چين اما قناغ كان يدروس بونا بيشو باسي كم بوتان اما شو بابت يكدم اوش اويكا لقرآن لتنشوينيكا باسي خلقك ايكيك لشوينيكا انا اخوال القرآن افرمي ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني فكان يعني نموني عيسى لا يخوي قرمان وكو آدم ويا لخول دروسي كرت باشان فرمي كن فيكون طبعا يكون فعلي مضارع اليوبة معناه ماضيات ولا همو مفسرة كان ثم قال له كن فكان يعني بو فيكون بو معناه ولو شعنا كو شعناك مخالفي قواعد زماني خلقي كردوا بلام او فرماني خواي خواي خواي شون بكاري انا ليره علي خوا مروفي لخول دروس كرت باش لآياتي كتير أخواي قروا ميربانا فرميتي إنا خلقناه من طين لازب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آياتي تير أخواها فرمي إما مروف ما لقر دروس كرت أي خلوه يجب لخول دروس مان كرت أميش برسيارك آياتي كتير مهني أخوال القرآن أفرمي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إما إنسان ما ندرس ولا صلصال صلصال شيا باس ياكين كابو خوال خول إما يدرس كريا يعني لقر يعني لصلصال دعا أفرمي من حمأ مسنون يعني حمأ معناي قر يك أدا كتريت يا صلصال معناي شتيك أدا كدني ليوبه همانة ويكوريك النهاية لك لشين تدعى فرمي من صلصال كالفخار حمائي مسنون بريتيا لقوريك كوار تريت يا ماوا رش هالقراوة بوني كردوا آياتك إيش فرمي من صلصال كالفخار لصلصال دروس كروا كوكو قري السورة وكرا وكو قري السورة وكرا وكليه دي دنجي دي وكو قوزا نادي لدنجي ليه ودي أمانة شون معناي أنا كين يعني كسيك هذا بتوي وتوتي توي مسلمان رأي شيء كوا خواله شون الله يوم لخول دروس كر لشون الله لا قر دروس مكر لشون الله لا قريكي حمأبو لشون الله لصلصال يوم دروس كر أما نك قناغ كان يدروس بوني إنسانة خالي كم قناغ خوليا كبي غنبر صلاة وسلامي خالص بلا حديثك كإمام أبو داود والترمذي وإمام أحمد وحاكم والطبراني وبيهقي رواياتي كان بس ندكي صحيح أفرمي إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض أفرمي خواهي قولوا مهربان لمشتي خول لهمو زوي خواهي قولوا مهربان لهمو زوي إنساني دروس كرت لهمو شوينكاني زوي أفرمي فجاء بنو آدم على قدر الأرض وكو مروف هاتو لشيوي زوي لشوي خولي زي بالضبط عيسى باس شو كل الدرس كاني بيشو كوا يعني بيونديك زور زور وطيد هيلا بين إنسان وخولا قرة لما ما دوب يا كاتكاني فرمي جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك زلامها تو سور سورة طبعا يما السور ما نبيني ويسا من السورم لا لكرسان لا يخمن وما يجن السور ومرنا بلام هني السور تان نبيني وكو موروبه تصور ناكن بس برون بو حاجه يبينن هر سوري دليقي تصور ناكن زلام هبي رنگ السور بي سوري وكو كراسيجن زلام هي رنگ وايا سوريا كي وايا يعني متوزك غريبه لا يخمان باشا افرمي والابيض هي سبيا يسمي لا يخمان سبي ماني كسي وكمن بي بيرلن سبيا سبي بيستا بلام سبي بيست سبي بيستا نبيني وكوا سبيا كي وكو بفر بي نتان ديو بلام اي بينن هيلا سرزوي سبيكي وكو قماش سبي وايا يعني نا طبيعي سبيكي زور نا طبيعي الشيرة رش يما رش ما بيني وايا ما كسيك عاوات وزير دمو چاوي تاريكو بيجن من رش بيس فلان قصة رش بلام زلامتان نبيني وايا الرش يكي وكو رشي تشيبت يعني وكو او قماش الرش تاريك يعني وكو عابيجن اشتوات النبي بلام هيا بيسكي وكو عباوايا يعني الرشيك حيت جورك رشنايتي انا بنري حيت جور رنجي تري حر رشي خالصة وبين ذلك يعني لو بينانا كيما زور بي خلق لاي خمان لسات لو بينانيا دعي افرمي وهروها والسهل والحزن والخبيث والطيب نكبس لا رنجا لطباعشة هي سهلة عرض هي سهلة عرضي سهل بديتي لو خولي كوا هل كندني كيلاني زور آسانة بيجن سهل بيجن أرض سهل قبر كنيسة شويني واها إيسا خانقين زوي خانقين بو قبر كندنيا أوي كوا ليرب بس ساعاتي كني بس بين ساعات لو ناي كني عرضي كي زور رق كابو سهلي تيايا زلامي هي حزنة حزن يعني قرص حزن يعني ثقيل يعني قرص يعني تند أوى هي سهلة هي تند زلام هي تند تيجا ودس خويني طبعي وادروز بوا قبول هناك هر لبر ما أما جب موضوع أدم سيتان لينا مثلا بونمون أفكار كان جوازا حتى لنا مسلمانا زلامي واعي تندرو زلامي واعي شيء شلرو زلامي واشي على وسطه يعني ما الطباعي ملوفا كان شوازي يعني سيتان ليني اگر ما مصايكتان بيني بزماني تون تقسي كرت خلط يكي سفادي ليكا كبيوسي بزماني تون دا يعني سيزلامي واها يا اخواي قرر مربان بجوري دروس كريم من حتى بياني محاضري بوبدم وبيجم كاكا مع علم وزانس وكوني بيجم اوابكي خوات خاتنا واقري جهنم وكد كد تكن تنو تيشي تيابو يكسر عقله بي بري خلقيا هر لبرو مروفا كان خوشيان بيوسيان بوا سجن دابنن عقوبة دابنن ليدان دابنن چي دابنن چوكا بري خلقية بهيج جوري يا ساي بو دابنن لسر جادة بلاي كاكا و جادة قيرم بود دانا و ترافق لايتم بود دانا و روشنايم بود دانا و نازم رون ساي در روح إلا بكي تقوية اللي بده انجا عقلة بي فيرنيا يعني واخوا درو ذكروا طبعي سهل نيا حزنا يتر لبروا اما هيج ما مصايكي ايني ما لي زياد نيا هر ما مصايك تان بني تنتق سيكر تو اسفاده ليناكي جميني مدري وازي لي بيرا خلقانه که اوان پیوسته همو ما مصایک همو ما مصایکی آینی پیامی کی پیا اوی رقصه که قسکانی و سر چاوی ما مصایک تان بینی تونت قسی کرد تو استفاده لیناکه جمعنی مداره وازی لی بیره خلقانه که اوان پیوسته همو ما مصایک همو ما مصایکی آینی پیامی کی پیا

بقدر تواو أما طباعي إنسانة دعاية فرمي والخبيث والطيب زلام هي طبعي خبيثة هل أنا خولي شاهية خولي واهية بهيت جوري حتشي روكي جوان لنا داينا صوزيناك هي بعكس هي بويني ناخوش هي اشتي خرابي تيا إتر خبيث وطيب خولي شاهية طيبة يعني هو بركة وبيتا شوني كي باشا يعني جن موجوي شن قات يلي لغ عرزة كاني تر برشون هي بو برشت باشا برشون هي بو اشتي تر باشا هل يكيك بمشي هذا طبيعي طبيعي يعني اخبي عصم آمان جيب يكردوه زلامي واهي هل يكيك خواهي قالوا مرمان خصوبي بيداو بوشون لا موشون برنج ناوي لا موشون غنم ناوي لا موشون جو ناوي لا موشون مادة كاني ترنية ابيني لشون دار خرما صوزوه لشون دار جو صوزوه كهو تلات سير نبي مثلا بون زلامي واهي لسر موضوعات الجنية ودا أم هم بوخلواتي لفيسبوك ابن تحملي ناكين وكارك وتلمتي ناكين طباعي إنسانا لبيك هاتا كانيتي هر کس یک تام بینی ل فیسبوک ل شونه کا کامنت نو سجنی و دا قسین اشرینه کا سیری بکو یک سر خود تصنیفی کا بخیر نا او خولا زن ای خولکی پاکه یا خولکی پیسا یا خولکی رقه یا خولکی نرمال او خولای خو دروسی کردو ولی لو زیات نه دی پیس نا کا جنی وبدی تعریفی خو یا کا پک هاتی خو بس لو زیات ری پینیا یعنی بی تک یعنی لی بده لو زیات در نا کا ایتل وچ پیس نا کا خود ان عاجز مک هر قسی یک تام بینی او بای کس گان خو یانا هیچ کاتیک جنیوی هیچ کس یک لایت شونه کا بو کس نیا همو کس تعبیر ل خوئی ل پروردی ل عائله ل خزانی خویاک تو ودل تنوی یعنی گروج یاد کس یاد دابز جنیوی پیدا جون سیریکا رک تعریفی خوئید بوکا بای او نی لو زیاتر نیو طاهر او نیو چتر بویا ابینی قوناق ل قوناق کان خولا فرمی خوای گورو مهربان یوی ل خول دروس کردو ل قران أفرمي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إيوه لخول دروس ما نكردوا وجالك تر أتان جرينوا أتان كينوا خول جالك تر لخول درتانا كينوا. وأروها أو آيات تريش كخون مخا أفرمي خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قناغي دوهم قناغي قرة تيكلبوني قر خول لقال آو آوي سرزوي. آوي سرزوي بهمان شو لنا او طباعها او هي سويرا او هي سازگار و شيريدا او هي ساردا او هي گرما او هي عكورتي زورا او هي كما يعني هني شون هي اگر آوي فلتر بكيت ابني هيچ سازناكا آوي فلتر وبرت شد باشا آوي كه عكوري به بيويستي بي بيك هاتك ابي كوملك مواد دي كانزاي اتيابت انجات وني سود بهند يك شد بگيني لبروا أبيني لباسي آوى تفاصيل منظور لسلام داوى لجوركاني آوى سرزوي أبيني زلامي طبعي قرمة بس شوار سعر دل قرم هي لدين داريا دل قرمة بي بيجل شو سعر دولي سينا بيو ونوشي جنازة يكسر تيت بي خوشا زلامي واي شيء حزك اي حمور روجه بي باري لبا لحرشي شارة بيار بوشار كولي بوب قرر بيجل نيوشي مك بيجل نيوشي اخ با اتر تواو كولت بوالا قريش شرط بوكا تفنت بوالا قريش بس بس ميجن نيوش ترشيد غيرك زلام هي الروجو زلام اتر هريك يكلا بوارك زلام واي حزي لايش نيا بس بو نيوشو عباد طاعت عمنا تشالك بس بيجا بي ايشك ايشناك ترك كسيك خواهي قرم هي قرم دروس كرو هي ساردة هي عكوريت هي باك هي بالفتة هي سازگارة هي سا اتر جورة كاني هي اوكو بفروايا هي اوكو ايو كل ياوايا امانا بيك هاتكن كوالا قل خولاتي كل كراو خواهي قرم ارمان لقرآن بو من باسك قرّك كغلقل خالو آواكتيك الوبوتا قر لسرتها وقرّك آسايبو داينا وقناغك بسرات شو بوتا طين خافر من ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين زولك لمفسر كان فرمن سلالة ليرة جاي كردوه توخوا ليرة بيك هاتكاني جاي كردوه توا أو بيك هاتي أمو خالا كان تيايبو لناو أم قرا متشكى على من طين لطينك سلالة جاي كردوه توا هاتو اواني كوا بيويست لناو قركا او ماداني كوا گنجاو بو اوي مروفك بيت سرزوي حتى قيامت هر يك بياو بتواني 20 منال 30 منال 40 منال بخاتوا منالك بهمان بيك هاتي خوي ونيرو ميلي وبي وبتواني بيك هاتي يعني ما حتى حتى تا قيامت اخوا خوي بيستيا ابي او مواداني تيابك اما مواداني هل بجير دراوي بشيويك تنظيم كرابي ما ديك لما عدكان اگر خراب بي اشتكي تيابي بمرور زمن

مرۆڤ انقراضیە کرد نە ئەمە پێکاتەکە بەشی ناکرد چ زیاد بێت چ کەم بێ چ زیاد جاروەیە مادەیەکی زیاد لە ناوێ زیانەگەیەنێ جاروەیە مادەیەکی کەم لە ناوێ زیانەگەیەنێ خوای گەورە مێرەبان پاڵفتەی کردووە لە ناو قوڕەکەیە باشترین پێکهاتەی ناوقوڕ کە 26 مادەیە لە دەستی پێشوو ئاماژەم بکرد و باسم کرد و وردەکاریەکانم باس کرد پێکهاتەکانمان لە پرۆتین و نایترۆجین و ئەمانە گشتیمان باس کرد کە مادەی کاربۆن خوای گەورە مێرەبان لە ناویا ئەوانەی هەڵبژارد کە هەڵیانی بژارد بووە تینێکی لازب یعنی ئاوا چۆن بێژی دەسەگرێ قوڕەکە دەسەگرێ ئەو کەسانەی کەوا ئیشی قوڕەکاریان کروەزانن بەلاوە قوڕەگرنەوە تۆزە دای ئەنن تاونە تۆزە قوڕەکاوە خۆی گرتووە ئەڵێن ئەوەی سەر دەسەگرێ لاسقە لازبە دوای ئەوە ئەم قوڕە خوای گەورە مێرەبان پێکهاتەکەی ئادەم شێوازی ئادەمی لێ دروست ئەکا دای ئەنا هەتا قۆناغی وشک بوونەوە کە وشک ئەبێتەوە پێش وشک بوونەوە عەفوەن پێش وشک بوونەوە قوڕەکە شێوازی وەکو حەمەی مەسنون حەمە چیە حەمە بریتیە لە قوڕە ڕەشە قوڕ ئەگەر دای بنەی بە مروری زەمن پێش ئەوە وشک بێتەوە شێوازەکەی تۆزێ مەیلە و قاوەیەکی تۆخ هەڵ ئەگەڕێ بۆنی قوڕەکە شێوازی ئەگۆڕێ ئەوە هەنێک کەس هەیە کاتی خۆی بۆ خشت بەکاریان ئاوردە خشتیان پێ دروست کرێ لەو قۆناغە خشتیان پێکرۆ بەڵام هەندێ لە قۆناغەیە بۆ سواغدان بووە لە قۆناغی پێش ئەوە بۆ سواغدان بەکاردێ ئەو قۆناغەی کەوا خشتیان لێ دروست کرۆ قۆناغ کە قوڕەکەت زیاتر یەکە گرێ زۆر زۆر بەقایمی ئیتر ئەو قۆناغە خوای گەورە مێرەبان پێکهاتەی ئادەمی لێ دروست کرووە دای ناوە تا وشک بێتەوە کە وشک بوویەوە خوا فەرمێ خەلق الئینسان من سەلسال کەلفەخار سەلسال چییە باسی یەکەین دوای لە ئینەکە بەسە بەشارێ باسی شێوازی خەلقەکە یەک ئەڵێ ئیبلیس جارێکانە لەعنەتی لێ نەکراوە هەر هات ئاوا بینی بە دەوری هات و سەیری ئەکرد ئەیدا لە قاچی ئەو سەرەکەی بەرزە بووە ئەیداوە زەوێت دەنگێکی لێوە دەرەچوو هەیت های تۆش چێ سەیری هەر شەیتان لەو کاتە تەبەن جارە شەیتان لەعنەتی لێ نەکراوە ئەوەی شاڵا کاتی خۆیە باسی یەکەین ئەوانە لە ئیسرائیلیاتن لە حەدیثە سابت نەبووە وتم پێتان کۆمەڵە شت باسەکەین هەر بۆکو یعنی با بڵێن جوانکاری لە خیتابی گەیاندنەکەیە کە لە کۆمەڵک ڕوایەتە توە هیچ حکمێکی لێوەر ناگرێ ئیلا بۆ شێوازی باسکردن و سلسلەی پێکەوە بەستنی زنجیرەی ڕووداوەکەیە کە باسی یەک کە ئەفەرمێ من سەلسال لە سەلسالی مەمان دروست کرد یعنی قوڕەکە لە دوای ئەوە وشک بوویەوە ئەوا کە لێت ئەدا دەنگیات خوا بۆمان وەسفەکە ئەفەرمێ کەلفەخار یعنی کاتێ دەنگیات وەکو دەنگەکە ئەدەی لە گۆزە قوڕی سوورەوە کراو خشتی سوورەوە کراو ئاوا لێ دێ تابوقا کلاری خۆمان تابوقە کاتێ لێ دێ دەنگێک دەرەکا سەلسەلەیە پێشن سەلسەلە ئەوە وەکو جەرەس وایە ئەفەرمێ من سەلسال کەلف یعنی قوڕەکە وشک بوویەوە وەکو ئەوەی کەوا کە لێت ئەدا دەنگی هات وەکو دەنگی تابوقا وەکو دەنگی خشتی سوور وەکو دەنگی گۆزە ئەفەرمێ ئەم قۆناغی بەسەرەتەوە پێوترێ قۆناغی سەلسالی کە خوای گەورە مێرەبان ئەم شتانە باس ئەکا پێی ئەوترێ قۆناغەکانی دروست بوون ئەو جیاوازیانە لە ئایەتەکانە بین ئەمەتانێ دوای ئەوە خوای گەورە مێرەبان قۆناغێکی تر بەسەر ئادەم هاتێ قۆناغی تەسویە خوا ئەفەرموو فەئیذا سەوەیتو کە تەسویەیەکا لە دوای ئەوە وشکەوە بوو خوای گەورە مێرەبان ڕێکی ئەکاتەوە ئیتر بزانە چی زیادە هەیە چی ڕێکە بۆ ئەوەی تەسویە بەو مەعنا شەقی سەمع و بەسار شوێنی دەم شوێنی گوێ فەئیذا سەوەیتو تەسویە بە مەعنا جوانەکەی تەسویە خوا فەرمێ لەقەد خەلەقنا الئینسان فی ئەحسەنی تەقویم تەقویمی کروە خوای گەورە مێرەبان تەقویم یعنی ڕێککردنەوە یعنی تەسەوور بکە هەر دەستیسە دەست ئەگەر دەست و هەردوو دەستمان دەستێکمان لە بەردەم دەستێکمان لە داوا بواایە نەمان زانی ڕێ پێوە بکەین ڕێمانە کرەوە و دەسەمانە چۆ بەردەم و شەڵپ هاتەی داوە ناوسکمانە یعنی هەر بەس دەستمان بەس شوێنی دەستمان جیا بواە یا چاومان لە خوارد بواە دەممان لە بان بواە هەموو ڕۆژە برنجە کەوتە ناو چاومان فاسۆلیە لە ناو چاومان تەسویە بە مەعنا ئەوەیە یعنی خوای گەورە مێرەبان بە شێوازی ئێمە ڕێک کردووە چاو ها لە شوێنێکی زۆر چاکە زۆر حەساسە و چاو ها لە چاڵاییەکا بە شێوەیەکی هەندەسی دەگمەنە ئینسان کەم حاڵەتە ئینسان بکەوێت چاوی بتەقێ حاڵەتی زۆر دەگمەن مەگەر ئیتر ئەوە خوای گەورە مێرەبان بۆی نوسی ئەوە گینا ئینسان دائمە تووشی حادسە شتە داتە ناو دەم چاوی ئەملاولای چاوی کشی کەوا بێت بە شێوازێ لە شوێنێ دانراوە کە چاو شوێنێکی زۆر زۆر ناسکە بە شێوازێ دانراوە کەوا زەرەر پێگەیاندی مەگەر ڕاستەوخۆ چ بچێتە ناو چاوتۆ
اگینه زیانی پیانه به هر حال اگر بعضی تسویه و بعضی خلق کن زور زور من گرک بلا هر او بس ابو ایمه خواهی گروه میره بان سیر که لناو سرمانه سرمانی به چند پرچه ایده حتی سرمان چند پرچه یا شویل که کن من دو پرچه لن بینایت دکتو یعنی یمانه اشتی تسویه یا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اچینه باسی دروزبونی و سجود ملائکه و امانه موضوعه که لو چه مروپیا نگهین بس دوشت هی اشکاله گرک ما پیش اوا لبر اوام اشکالانه پرسیارن لمیشکی مسلمانه بتابتین الحمد لله روح خلق خیونوارن یک یک لبابته کان آیا چنه که آدم دروز بوا ابی ام موضوعه باس بکریه بابته که علمی زانستی زور زور پیویسته بپی او روایتانی کوال اهلی کتاب و هاتوا لجول کواتوا الان ابن حزم گرتوا الان جول کان الان 4000 سال دنیا دروز بوا یعنی آدم 4000 سالاتو تسر زوی نصارا الان 5000 سالاتو تسر زوی آیا مسلمان الان چن هنیک لزانا کان لزانانی قصصو باسی جیانی پیغمبراناتون بل یک دانه و خوای گره مهربانه فرمی قرن و قرن قرن کان یعنی یک دعوته و تیانا لدوای آدم اوات و مثلا لدوای اوات و لدوای ادریسات و لدوای نوحات و لدوای اوان اوانه بتسلسل صاله کان یک دعوته و تیانا 6000 و اوانه صاله پیغمبر اعتماد بلا من لا قرآن لا سنت یک بلگم علی سرمانی ابن حزم زور بتون دیر ردیه کرد هنده کلان حوت 1000 صاله لبرو ولم دعایا کومل خلق هاتون رخنا اگرنا انا اسلام ولن 6000 سال خلق هاتوا او تانی مرو ویان دوزیه تو این چند میلیون سال ولی سی کا ابو اسلام درویا امام رو رد یما دین و میک کلو موضوعانه خال قران کاتباس قرون مان بو کا قرن معنی چیا قرن لزمانی عربیه معنی چیا قرن برن سر قاموس کن لزمانی عربیه قرن به معنی ده سالاتوا به معنی 25 سالاتوا به معنی 30 سالاتوا به معنی 40 سالاتوا بمعنى 50 صلاته بمعنى 75 صلاته بمعنى 100 صلاته بمعنى 1000 صلاته بمعنى زيادة ريشاته لزمانه لقرآننا قرن لقرآن معناه شيء آيات كان إخواننا مثلا قال قرآن أفرمي وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا لدواي نوح كان قرن من لنا وداوة قرن قر صال طبعا يسا قرن بإسابت شيء لن قرن صدا يعني صد صال اگر بيتو بم تعريفا بمشي وازه تعريفي صدمان بوب كيفاش قرن يعني صد صال معناه وايا ادم لشوارزار جناك هذا صح كان صد صال ليس بو تازا ادم اتوبيا شوكس نبو اي اثر معنيه اواي گون دوزرا تو هين صدان 1000 ساله اي وچيا امانه پرسيارن كسي ميل خويه وتفسيرات بو قران كا قسله بابته بكا كلين يزاني ایسا بود بچه تا سر سردم یک لدوای و کمالات دراسه که دست در کود کابو قرآن غلطه قرآن غلط نیه و اشتیادی من غلطم کرده قرآن اصلا بس یمین نکرد و بله چند هزار سال هاتوه هیچ چیوای بس نکرده قرآن فرمی لدوای نوح چند قوم من لناو داو چند جیل من لناو داو چند قرن من لناو داو مثلا بمن لآیتی تلقوها فرمی افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يا فرمي وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كثيرا كثير شانك خوية زاني أفرمي قرونك زور قرون معناه شيء طبعا هو آية ترمان هي الزور باكاتن زور نقرم واضح زور جار كلمة قرون لقرآن أبين قرن معناه شيء لقرآن قرن معناه جيلة جيلك بالتواوي لناو بشه يعني مثلا بونمونا أم جيلك كنما و قبر كانشان مثلا بون نيسة جيلك أي بيش ما بولا منطقة برو بلايو قبر بك لخلق برسي بيش ما قبري كي خلنا يناسيتو حيش آثار شنواري أنما كس قبري كسوكاري لون أو جيليك واروشتون کس کانی دوای و قبری مرد و کانی نه ناسنو معنای وای من جیلی کی تازه ناتو ایتر ام جیلانه آوان بتهای بته لسرت آوا تمن زور دریج بوا مثلا بونمونه آدم 1000 سال تمنی بوا 960 سال جیاوا پیغمبر نوح 1000 و آن ده سال جیاوا 950 سال لقل قوم کیا بوا تمنی خوش این زیگی 100 سال بوا 1050 سال جیاوا یعنی چی تر قولی تره ل قولی مفسر کان لکاتی خوای باسیه کن تمنی کی زور دریش
هنك لعلماء أمسر دمي خماناتو بل يقدانوي تمنو ببي كم كردنو صالعوان ليكي داوتو الله دوستو حفتا هزار صالة آدم هاتو أمان اللي يقدانوي مروفن بخترين معنى بوي سرتان نيش يعني قصة زور لسلام بابتا بوتان بكين قصة زور معنى لسلام بابتا بيكين بخترين معنى أوتان هيج كسي نازني آدم چند صالاتو كس ناتو يعني يقصي تياب هر کسی که که تخمینات و حساباتی خویتی بله یک دانه ویا که واتا اوی لای خو مانیجه 270,000 ساله شوازی زنی نکی اما بابتی زور ورده زور موضوعی که ورده انسانی مسلمانه به لن بابتا شهرزای به لی نزانی نتوانی تیه پرینی کسی که گمانه کت بود روسه که نزانی جوابی بدیتو ای امان چون ازانن ام شتا او اندام مليار سال تمنيتي تابوتان رون كمو جوان گيوب خنلام بابتك زور علمي زور زانستيا پيوست بي زانين يك يك لخالكان او بابتي علمي دراسي سلالات علمي انثروپولوجيا علمي انثروپولوجيا علمي شوازي سلالة انسان اصول وراثة انسان يك لدوايا كاتوانا و بدوايا چنو آساوارشت دوزنو و امانا بلام چون تشخیصی تمنکی اکن مثلا گیان دارک ادوزنوه که اینه که حیه دوزنوه الان اما هین او نم ملیون سال بلا ایسه بچه حسابه لیکی ادنو یک لحسابه کن که تا ام دوائش باو بو بابتی کربون بو کربون اتا 60,000 سال حسابه یعنی اقصا حد بدوزیتو تا 60,000 سال ادوزیتو علمیا و پی زانست سباسیش یکن او زانست آیا زانستی که یقینیه یا زانستی که ظنیه اوش رونه که اینو که پیویسته ام علم پیوتره رادیو دینستی چیا علمی طاقه اشعاعیه بکرهنانی کربونه اصل لکربونه دوانزه چیا یعنی دوانزه یعنی شش پروتونی تیه لگل شش نیوترونه نظامی کربون وایه شش پروتون لگل شش نیوترونه یکی اگرو بوتا دوانزه اما پیکاته یامو کائنه که حیا پیک هاتی کی نگوره به هیچ جوری حتی کو قیامت پیک هاتی کربونی دوانزه نگوره باش ام کربونه کوا کائناتی حی حتی آنی لکونه هن لبونه وره هن ام کربون دوانزه یا هنیک شیوکانی تیش کل خورو در اچه سرو به نوشیو کومل تیش کیتره کل خور در اچهت ادال کربونات لیره لناوی انا نیوترون دو نیوترون زیاد اکا یعنی لکاتی گرمک کلیه دا نیوترون اکن ازین زیاد اکن دو نیوترون زیاد اکن ام دو نیوترون اکن زیادی کر پیوتری شش پروتون و هشت نیوترون پیوتری کربونی چوارده دروسه بی ام کربونی چوارده پیکاته اکی کمل گیانی ما پیکاته سرکی ما کربونی دوانزه یا کربونی چوارده کلنا و پیکاته جسم مانه دروسه بی بون من دروس اکا یک تایبت مندی کی زور زور وردی هيا او تانه کربونی چوارده به مرور زمان چیه که لناو چه ماده کی اگوره بو نایتروجین پک هاتکی نامینه لناو چه بمشی وازه کما ماده کربونی چوارده لگیان انسان کما پک هاتکی برو لناو چونه چی نسبه همو کائنی حی به پک هاتکی لسطا چنی کربونی چوارده یا ریجکی دین لیک ادنوا اگر بیتو لم ام ماوی کلیک یدنو مثلا حسابی ان بو کردو و تو یانا لماوی او اند سالا ام پک هاتی کربونی 14 لجسمی همو کائنی همو گندار کی جیاوا نسبه لسطا پنجای کم اکا با او اند سال تحديد یکن با او اند سال نیویتمنک ریجی اونده کلیکی انده اوتا تقریبا حسابه که 5,630 سال بروات لسر کائنی حی نیوی کربونی چوارده لجسمی نامینه یعنی بو خوی اگر با موادی ترو نامینه و پیکاتکی نامینه کاتی که فحص یان کرد 5,630 کربون لناو چوبو الان امن نیوی تمنکی چوا دوی ودین نیوی تمنکی تر دینن الان بو اوی نیوی تمنکی تر امک بروا امیش پیویستی با اونه بو اوی نیوی تمنی او بچه او بو تسیه ربعی که امینه ربع که تریشی اوان دی تر تمنی بسر آچه دو ایده نیو کتیه کنو بشه وی نظامی پارتشن کتیه کنو تا بزانن لیکی ادنو
حتاكو بزن چند هزار سالکا به مقارنه کردن لگل کربونی 12 جسم انسانه که رجه کی معتدله قد گران کاری بسرنه به میلیارد ها سال کربونی 14 کاته کم اکا به مقارنه لگل کربونی 12 لیک یدن الین اما به وای کم بونه وای رجه کربونی 14 ل جسمیا به شوی کی زانستی به پی حساب لیک یدن اما 30,000 ساله 40,000 ساله دی پیشتر زانکان تا سال اما سال 1949 اما دوزرایه و باوی به دواده چونی باب کن زانکان یک سال سرطانه تا فلان شتک من دوزیه تو بپی او پیکاتی کلگیانی نماوه اما 10,000 سال پیش اما 15,000 سال پیش او با اما 40,000 سال پیش ایسا بوا دی دوی او کامل اک موادی تر دوزرایه و ماده یورانیوم و وسائلی تر با دروس کردین با به دواده چون ایسا نظامگان پیش کوتوه چون والا که همه غلط من کردوه امی کواب پی کربونی 14 لیک من داوه اما نظامی که حسابی غلط بوه اما چنه که قصه غلط من کرو که اما واوت من 40,000 سال تمنیتی اما 40 میلیارد سال عمریتی زور زور زور تره لوه اما زور کونه لبروه غلط من کردوه و ایسا نظامی تازه عقیده تازه و بیرو باوری تازه اوتانه کواب بم ماده یورانیومانه فحص کرد لو کاتا لیکی ادنا و باید داره که ام گیان داره تمنی او نسال آیا ام علمی که یقینیه علمی که یقینی نیه اما زانسته که زور زور برو پید راوه حتی ایره علم انسان گیشتو تا او با تحدید کردنی تمنیش تکان یقین نیه بلا اما صد لصد اما علمی که هیچ مناقشه تیانیه و ام لولای تیانیه علمی که مجالی وی ماوی تر صد صالتر عالمتر تيجا كورا بابا وغلط والله وغلط اما كان صح يتتو هرشي تفسير قرآن بمبكي بيشي والله كاكا بيبا بيش مروف بيش او نسال انسان بيش او بوا يا بيش او انسان هر تفسيرات اللي سر امانا اكي غلطا كي لبرو اصل واي قرآن وكو خوي باسا كين آيه بچن مليار سال قرآن باس زمنين كردوا تو چون علم كشفيك علم قرآن دشي علم نيا غير علم سلمان دي 5 مليار سال انسان لسر زي بوا او آدم 5 مليار سال بوا هك يشي امنية اما موضوعك نيه بين شر الله سلام ابكين وبكيت الدجاتي بو اسلام اسلام نه دجاتي ام بابت ابك ام خوين من اي زايد بي زايد او زايد اي بي زايد اي بي ناقص ام خوين ان لكيو هات ام ليك مروف دروز بوين هم برسيارك نيه برسيارك علمي زانسي ان شاء الله اولدم درس هدايتو بو تن بس بكم دواكم لخواي كارو مهربان هدايت من بدا رقي راس من پشان بدا خواي بو خادر گوري خود دعوت لكن رقي حق من پشان بدا لحالا كان من ببورا هر شتێک بە عەقڵ و بتوانێ خۆمان تەفسیر ئەکەین نیەتمان ئەوە نیە بێن لە سەر قسەی تۆ زیادە بێژین یا رەب العالەمین خوایگیان عەمەل و کردەوەکانمان لێوەر بگرە دڵمان پڕ بکە لە نووری ئیمان لە خۆشەویستی خۆت و پێغەمبەرەکەت سەلی الله علیه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله غيرك أستغفرك وأتوب إليك

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو شتا جرينجانيك زور جرينجال سلوك سيك بخوي الله الطالب علم بيزاني بريتيا لويك شرف وقوري أم مرتبة بزاني وأو مقام برز بزاني كتشني برزك إنسان خاص سبحانه وتعالى استيفاي كردبي وبالفتي كردبي وهلي بجاردبي والشرعكي خوي لسيني أو دانابي بوي لقرنتريني أوش تاني كطلبة بيزاني بريتيا لمسالي شرف علم وبريتيا لمسالي قوري علم وإنسان أبي يقيني هبي كأم مرتبي خوا سبحانه وتعالى كبيدا وكبريتيا لمرتبي علم أمام مزنتريني بلاكانا وقورتريني شرفا كان وشايني أوي إنسان لبيناويا أوي بنرخو هرزانا لاي بيبخشي يعني فرقي أو أنك أما بنرخيان أما كم تلبنرخان أوي هيتي أي بخشي. ابن ماجه وإمام أحمد وابن حبان روايته كان لحديثكي أبي عنبي خولاني ورضي الله عنه كبي غمري خاص صلى الله عليه وسلم أفرمي لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته خو سبحانه وتعالى بردوام كسانك اتشيني لم دينيا كبكاري يعني هني بو تعبدي خوي وعبادتي خوي وخو سبحانه وتعالى لما قام توي نتشاندو الا لبر او نبي كتوي هل بجاردو زاني بي طالب علم او كسي بخوي الله طالب علم شرف وقوري او بليب زاني كهلي بجاردو ولوش زياتر شرفي أو بلي بزاني كبوي أروا أزاني أو بلي كتول داهاتوا بوي أتشي أجر لسر بلي علم بي لسر مقامي علم بي طالب علم بي بمزوانا أبي بعالم طالب علمي أمرو بريتي العالم كيس بينمان وإن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم أمرو توبشوكي أم قومي بمزي كان أبي تجوري قومك أو كسي طالب علم أبي تعالم أزاني وشي طالب علم يعني شي يعني أم كسي كلسر أو رجاي بردوان بيبي بعالم أما بريتي لما ناو ماهيتي طالب علم طالب علم بريتي لو كسي كلسر رجاك أجر خوي جوري عمري بيبدا أو بردوان بي لتشمت صالي كي كمي داهات وأبي تعالمي خلقكي وباسي شكين عالم يعني شي كواتا أمي طالب علم أما أويتو روجيني وساعات علم أخواني توا كتاب أكري فقيد ملايد ما مصاي هتش كسيشي فضل كاني وقت الدعوة بعلم واتا كات الزيادة كاني خوت الدعوة بعلم تو بيد ناوتي طالب علم يعني بجديش تيكي بين راس تيكينو محبي علم جاي لطالب علم محبي علم والله كاك من علم مخوشوي حزم لنا ويزانا يا حزم لكتابة زوزو كتابة قرم بيشان غيني دولت يكرتو وشم لفيسبوك أبوستي ديني أخوين مو كاك الرزمان بوتو هي برواب كار رزمان بوتو هي خوانا خواسي شي غلطي شبران برنالين لزور بي زوري خلقي جباشتري بلام تو طالب علم نيت تو طالب علم نيت والله من كتابي فكري أخوين مو لسر الدين والله من حزاكم والله من ملحدان بموا زور بلاكات برزة زور كسي كي دولت باشا دولت با ليتي اجين بلام تو طالب علم نيت من كتابي فكري يا اخوان والله مش سر دينك يا اخو منازن من حزم لفكرة اخر شي فكريك كان لك كتابك يا رب العالمين ازاني ولا لحديثي بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم ازاني وانا لو آلتان ازاني كالكتاب والسنة يبقي وتاوي علوم آلة لنحو لصرفو لبلاغو بشكل منطق كلام زمانية بي يستفوتي قشن لبشكل كتوبة كاني علماء وعلمي أصولي فقه أو علماني كعلمي آلا وزماني كعربي توك ما علمي آلا أدقيني بمقاصدي كعلمي فقه وعلمي حديثة وعلمي تفسير تو أماني هيتشي نازاني وهيتشي ناخيني وأجلي من أو كسمك برقري لدينكم يعني أمامي تيبقم تو تشون برقري لدينك يعني كسانك الله يبرقري لدينك راسي من داناني شمجو يعني بقرم بالضبط وزانم تشي الله بلام دنيا ملي نازان أزاني بو تشون كأم كسي كالله من برقري لدين أكم يك آياتي قرآني ببكر وليتي ناقا ونازاني تشون مانا أكري وتشون لمانا كاني أزاني كواتلي رو أبي تيبقي تو طالبي علم نيت أم كسي كالله من كتابي فكري أخوين تو طالبي علم نيت تو تنها لكاتي بيشانغا كاني كتابة أتشي بو بيشانغاي كتاب
سيري كتابك هو مجموعه كتابك ريولا مالو دان اني تابي شانغاي داتو كتابك اني ويزيات ليش نخين راوتو تو طالبي علم نيت تو يك بإسراء حد أتشي تدرى وبإسراء حد نان أخوي جانت هيتش تيق ناتشو سفرة وسيرانة كانت بو فلان شار وبو فلان شان تيق ناتشي تو طالبي علم نيت آيا تاوان باري نا والله تاوان باري آيا أما زميتوني لا والله زميتوني بلام تنها أوي بيبزاني طالبي علم تشي طالبي علم بينا ساقي بريتيا لما طالبي علم بريتيا لو كسيك لسر راقيك كأقر لسر أول راقيك بردوان بخواي قورا مدي عمري بيا بدا وتوفيقي بدا واتا اللي دانا بري لما ويتشان صالجي كمي دا هاتو أبيت عالم أبيت إمامي خلق أبيت أوكسي كتوقيعك لجري رب العالمين واتا لجري خوا سبحانه وتعالى إمزاي حكمكانك أو كسيك موقعة لسر شرع رب العالمين إمزاءك يعني إمزاءك أمي من إيلم حكمي خواه سبحانه وتعالى إتر أما مرتبه كلمة برسترني تو أبي بما طالبي علم بيتي لو كسيك أبي بما كموركي كرواتا موركا إمزاءك لجيقي خواه سبحانه وتعالى والجيقي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم الله أما حكمي أو حكمي كخواه سبحانه وتعالى ويستويتي وأما أو حكمي قد بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم زندوا حكمي بيدا أما تو أبي بما آية أميك أمر خلق بي الله الطالب علم أقابما أقر ريقكي تو أدقيني بما تو طالب علمي أقر نادقيني بوتو تنها محب علمي ويوش أخانم أم شتليك جياب كانو بوي اللي برئوي إما أم زارا وجياناكين ولم زمني زارا وكان نازانين هاتوين محب علم مان بطالب علم دانا وأو كسشي طالب علم بعلمي داني ومن براسي تيك داني ميزانكي لكاتك ميزان دروستك بريتي لو طالب علم بريتي لو كسي كقرباني بهمش تيك داو بو علم جستي خوي إسراحتي خوي باري خوي كسابتي خوي چون دروي خوي خوشي خوي دنيا خوي قرباني بهموي داو لبيناو علم أما بي أوتي طالب علم پاشان لسر امر رگه کملازمه علم بکاملی به مو وجودی خو یو خو دا و تعلم بو شرطانیک رکنکان بونی علم ام طالب علم بم رکنانه بردوان به ابي تعلم كعالم بریتی لکی لو کسې ک توقیعک لجگی خاص سبحانه وتعالى وتل او امزای او ک الی اما او حکمیک خاص سبحانه وتعالى وستوید طالب علم بشرط کانی و کتیایا بن بردوان بي أبي تعلم أما أو كسي طالب علم لو أنا كسي بلا شرطة كاني طالب علم تشين يعني أوربنا أنا كأبيها بلا طالب علم تما شام شيخ كانم يعني أم بابتا علماء لكونا ورحمهم الله هر لزمني سلفة ركن يان جماردو كأبي لطالب علم هبي يعني بو مرجة طالب علم لسرقة كبروة وتا طالب علم ببو قيدو شرطاني دامانا كدنيا وازلي بني شرطة كاني دنيا فربدا أمي خوشي دنيا نيميني خوي بدا بعلم أما بشي طالب علم بلان كطالب علم أما شي كرت أبي كومال الركني كتابي إن جاء أقاتا مرتبة عالميتي إمام محمد كري حسني شيباني رحمه الله أي فرمو علمنا هذا لا يصلح إلا بثلاث خصال أم علمي إما دانا مزري إلا بس يركن نبي يكمي أن يكون الرجل مشتهيا له أبي ميسان الشهوتي تندي لسر علمها بي لسروها مش شهوة كاني دنيا وذكيا وكسك الزيرك به وتا زيركي كي هبه تنديه كي به تيجيه كي به لفكرة ومكفية وكسي به كفاية كرا به لجيان كفاية كرا به لعيش وتا بو معناي روجانا دوانزا ساعد إجنك وإمام الشافعي رحمه الله إمام خطيب بغدادي لفقيه متفقيها لي وينقلك كأي فرمو طالب علم بيوستي بسيشت يكم يان بريتيا لطول عمر كإمام خطيب خوي تفسير يكاب دوام ملازم علم وتبر دوام لقل علم به وهروا هذا السفراوان به بو معناي بيوسي بكسابتي زورنا به وهروا خاوان زيركي وتيجي به طالب علمك كأمر جاني تيابي وبردوان به لسر علمك أبي تعالم إدي كبو عالم طبعا طالب علم وتا أبي تعالم هيج مرتبه يقني لسر أم مرتبه وكس فخري لقلابك بو ينابي أو كسي كطالب علم بو معناي كباس مانكر بو معنى صناعي كباس مانكر خوي ببشوك سيركا يعني بونا فلان برادرم دكتورة فلان كزوبة مهندس فلان كز ولا بزنسمانة ومنيش داما خريكي هين مزقوتو نازم شي نابي اهو سيري خودكي تو البليك هي هيج بلي لما برسرني خو سبحانه وتعالى ام كتابي بو خلقي ناردو تاكو لسر بريش يرون بنو تعبو ديبكن
پاشان پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم ناردو کو روم کروی کو شارحیک بو ام کتاب بلان بمردنی پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم کسانی کن ورثی انبیان جنشینی پیغمبران يعني كتو أبي تعالم طالب علمي وأبي تعالم لجياتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم توقيع كي لرب العالمين شونك أمي طالب علمي أمرويا عالمي سبيني ومفتي داهاتو مان بوي إمام ابن القيم رحمه الله لكتب مشهورة كي إعلام الموقعين عن رب العالمين وكساني كإمزاء كان لجيكي رب العالمين أفرميه لمقدمة مشهورة كيا ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق أمر جاء بو كزنابي إلا كسنبي كخاون علم بي وخاون صدق بي فيكون عالما بما يبلغ كسك عالم بوي إيجيني مفتي فقيه عالم كسك عالم بوي إيجيني صادقا فيه والراس قوي لقيان دنيا ومع ذلك حسن الطريقة خاوان راقيكي تشاكا كسيكي باشا مرضية السيرة جيان نامكي لي الرازين ويسر راقي شرعا عدلا في أقواله وأفعاله كسيكي عدل هم لو تكاني أهم لكرد وكاني متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله كسيك السر علانيتي كويك صادقة صالحة وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره أجر بلي أو كسي كإمزاء كان لجيجي باشا كان لو بلاي كز ناتواني إنكاري فضلي بك وكز ناتواني خوي بآقاك لبرزي أم بلاي وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات أبي بلي أو كسد شون بي كإمزاءك لجيجي بالورقاري زيو أسمانك طبعا أبي عيسانيش عقلي تيجي كألم إمزاءك لجيجي خواي قرم أسماني شرع داني لجيجي خواي قرم أو شرع أجينك خواي قرم بستويتي أو حكم أجينك خواي قرم بستويتي فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات أبي بلي أو كسد شي بي كإمزاءك لجيجي پروردگاری زیو آسمانه کرد. اما یه شرف علم کسی که ایمزا اکه لجیگی پروردگاری زیو آسمانه کرد. فحقیق بمن اقیم فی هذا منصب التوقيع عن رب الارض والسماوات ابی بلی او کسی چی بی که ایمزا اکه لجیگی پروردگاری زیو آسمانه کرد. اما یه شرف علم کسی که ایمزا اکه

ما بغريك تويتي دادان راو. طبعا تويتي دادان راو بحقي خوي باشوي ك اوي جران بهاي بخشيت بوغشتن بمقام انجاتو ام مقام برزتي اما تو اسا فيسبوك يداني لديني خواق ساكي او تولو كسانيك والعياذ بالله اخر شري كسيكي خواه سبحانه وتعالى شري بتويستو وان يعلم قدر المقام الذي اقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به ونابي بترسي وقرانا ويهبي لو تني حق واشكرا كردني فان الله ناصره وهاديه خواهي قول هدايتي تا والرمينيكا ونصرتي دا وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب أبي بلي بوستك منصبك تشنبي كخوا سبحانه وتعالى خوي أو بوستي ورقرتو وخوي أنجامي دا كأفرمي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم خوا سبحانه وتعالى فتواتان بودا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام خوا سبحانه وتعالى خوي لو بلي أدانا هتو لو بلايا دابنري أبيت شعظمته بي أبيت شمزنيه بي وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه إدي با مفتي آقا دار بي كل جيغي چي أداني شلفتواك وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله بلان باطل نيابس بيني برسياري ليك للسر مسر رايب مرتبة برزاكي بلان ما بي آقاشي لي بي كحقي خوي بيبدا وأول من قام بهذا المنصب الشريف يكمين كسيل منصب الشريف برز قوريا دانشتوا كي سيد المرسلين وإمام المتقين وخادم خاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بين عباده يكمين كسيل كلم بلا دانشتوا كمنصبي فتوايا منصبي إمزاكرنا لجيجي رب العالمين بغمري خواه صلى الله عليه وسلم بليك كخوا سبحانه وتعالى خوي ام بلي انجام دابي فاشان بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لو بلي نشتجيبو بي استتو اتشيتا او بلي يعني امي تيم بغيني بلي لما برسري يعني شي شرفي لما مزنتري يعني شي نية لما برسري نية ابي توبزاني شرفي امشي دكتوري شي مهندسي شي صاحب بيناي شي صاحب ونوشي صاحب سيارة ترح هو بجديتا اقر تو طالب علمي كي خود وعلمك كي خود بكم تماشاكي والدنيا يخلق بجورة تماشاكي أوتو هاتو يشتيك بجورة دانا وكخوا بكم تماشاي كردو خوا سبحانه وتعالى الدنيا بكم تماشاي كردو أجرتو بي علمك كي خود بكم تماشاكي والدنيا يخلق بزور تماشاكي أو هاتو يشتيك بزور دانا وكخوا بكم تماشاي كردو وبنعجيرتا كم بو شته بزور ده ابني بجوره تماشاكي كخوا سبحانه وتعالى بكمي تماشاي كردو وبسوك تماشاي كردو واگر دنيا لاي خوا سبحانه وتعالى قدري بالا ميشولي شي بو كافريك قومي ايتي انا خورد بويا بناجير تكم بخوا سبحانه وتعالى كشته بجوره ده ابني خوا بكم تماشاي كردو والعياذ بالله شته بكم تماشاكي كخوا بجوره تماشاي كردو خوا سبحانه وتعالى بجوره تماشاي مقام علمي كردو وأم علما لان بروردقارة ومزنية كيف يدراو وبناجير تكم بخوا سبحانه وتعالى كشتيب بكم تماشاكي كخوا سبحانه وتعالى بقورة تماشاي كردو بوية تويك أقر والعياذ بالله أو عقليتتها بي كأم علما شريفة بكم تماشاكي تو بنزم تماشاي خوتو علمكتكي بلان بقورة تماشاي دنيا وسيارة وباري خلقكي أو شتيك بقورة تماشا كردو كخواي قورة بنزم تماشاي كردو وشتيك بنزم تماشا كردو كخواي قورة بقورة تماشاي كردو والعياذ بالله أمام منصب الشريفية كبوت أما الشرفية أو شوينيك توبوي أري جينشيني بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم جينشيني بيغمبراني ومعلومة برسريني بلاكام بلي بيغمبرانا ودواي أواني جوكا سان لجيغي عندانيشن وتوقيع أكي لجيغي رب العالمين إمزاء أكي لجيغي ملكي ملوك تبارك وتعالى لجيغي جباري سماوات وأراضي تو لجيغي أو إمزاء أكي ما بليتوه بويا بمزني أم بلي بزاني وكو شرف وبش ترسي كأم بلي بغيري حقي خوي بشي لجيغا كيا دانيش أزاني خو أم بلي مسألة توقيع لرب لجيغي رب العالمين بلي كهمو كزتواني تيا دانيش هر أسبب يعني حزاكي فيسبوك يبكر ودانيش أقصي تيابك لدينا أما تو التوقيع كي لجيغي رب العالمين يعني بلك دانيش تنتيايا آسانة بلا ما ترسيك أويا أو كساني لم بلايا دانيشن

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: امسينا وامس الملك لله
0: هر کس يك ايواره بيقين و ام ذكر بله او شو بمري د چيت بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمري د چيت بهشتوا ذكرك اش بليتي لا

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا دي فرمو

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودا پیشوا أبو داود ترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: احمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي لي خوشبون

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمديا بيشوا بخاري رواتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هركس يقبيان صد جارو إيواران صد جار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: كس لروجي دعيدا بكر دوي لم باشتر منايا مگر كسيك وك أمي وتبيت يعني

0: حمدي ام فرموديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا
1: اللهم صل وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: خوي جان لد أبارينا ولد ألالينا بكولي قناها تو قوري خود لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها بپنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كرد ما نعفو منك قناها زاني من وهر كرد ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود باك من كرو لسر جمي قناها كان يا إلهي نوچوان من بقربو خير ولي من راضي با يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود وبزي خود بكرمي خود إلهي هدايت من بده نوچوان من بقرا برو جوان ترين طاعة وعبدائتي يا رب العالم بخوا پروردگارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمجنج جوانا نوتو بيدليان يا إلهي هانات بو اهنين بمنال بيغنهانا هانات بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هانات بو اهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك خوت حاليما كي يا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بقرا بمن كرى خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفوي خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرز من قلتوا لحصولي تويا دواء عفو لي أكين خوايا دواء لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو من عفو منك قناه لمو دواء أكين وفرياي توبنا كين عفو منك بأمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة بإيمة بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاوي دلي ايمي في بقينا اشتياقي دلي ايمي في بقينا محبتي دلي ايمي في بقينا يا إلهي داوال لأكين ايمة أمتي أوين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا من ورب من خلو سرقات شكاني خوما والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوشوستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزيو كرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من برك لخوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قولا لقناه من شوء وجبوري وخوايا من قبولك
2: قل معي

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش بستان إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم جاري شتريش ببرزان دا قوم وابا أميدي أوي كوا حر جارو ديما خزمتان فرمودي شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رافدا كينو شيدا كينو سودو استفادة لوغين لبوش يعني روجاني خوماندا. چونکه او قصانه قصه پیغمبری خوان صلی الله علیه و سلم او فرمودانه که آماجه پیدا کن فرموده صحیحا، یعنی پیغمبری خوان صلی الله علیه و سلم آموزگاری اصحابکانی خوی پی کردیا، آموزگاری او قصانه پی کردو که لدوری دا کوبونه توا وی براستی او قصانش که لبو ایما نقل دا کریتن جگای اوه ایما بحای چی گوری لبو دابنین، ریزی چی گوری لبو دابنین. چونکه قصه پیغمبری خوان صلی الله علیه و سلم او رو لو فرموده که لسلسلة صحيحي الباني دا هاتيا حديثة صحيحة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم صار مصطلح من لبوشي دكاتوا أو يعني پیمان دلي إيمان دار ومسلمان ومجاهد ومهاجر أو زاروانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قصي لسر دكا پیمان دا فرمي ألا أخبركم بالمؤمنين جار آية خبرتان ندمي با إيمان داران إيمان دار شيء ده فرمين من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم ده تقول بلي إيمان دارم بلي إيمان دار أو كسيه كوا خلق لي أمينة لسه كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لنفسي خوي ولا مالكش نمالي دبي نخويني درج عزيتي ددي ازاری لسر زستی پیدا ناکه او ایمان داره خلق لید امین بی مالی لی نخون. یعنی سبحان الله صفتی ایمان صفتی چی زور گوری برای زان بودوشتا بدست دی خلق لید امین بی مالی ناخوی و خلق لید امین بی که زربی لی ناده لو انسانا ده تمشا استا او کسانا که ایمان دار در نسون که پاره خلچان خواه مالا چی زوری خلچان که و تبردستی یک سر بردیا خواردیا او حق الناس خلق امين باللوي كمالد لكن دادني تزاني تسن مهمات هو زيقاي متماني خلق بي خلق ليت امين بي كوا خيني ناريشي او ايمان داره ايمان دا سيتنا وضل الانسان بي و ايمان بطاعتي خوازياد دكا بقناحي شو كم دكات لو دبيني لرمضان الخلق زور دين لبو مزقو تكان لو تك شيطان كان بس راي نوا خلق زور رو لمزقو تي دكا اذا عندي خلق يدري يدي لو ما سبع دب شيطان بس راي تو انسان گناحي دكا يعني كسي خو فيز نا شيطان بيبري شيطان عندي بيگو لي بيزار بو تو بس وي بيبري وي بين رهر ديكات اذا لو خو بو يو من ديكا اواني دي كشكا دبستري تو بيني خلق شي اگزاز زور رو لمزقو تي دكا ديته بنت كواتلوي برزانم ايمان واد لدكا تساود لخيني خلق نبي عزيتي بدي خيني بريجي وايمان واد لدكا كواتساود لمالي خلق نبي مالي خلق نخوي هو مصطلح الزارة وايمان او ذا والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده باسي مسلمانا كافي غمر صلى الله مسلمانش اويكا مسلمانا سلامت بن لدستو لزماني لزماني بوي جون بختان درو قصي ناشرين او ان بران برنكات پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشي خراب تنين كز او كسي خلق خوي لده پارسي لبروي زماني بيسه لبروي جوني زور ده خلق هر خوي لراهي نايل جون داني جون يدا وقصي ناشرين ده كونا بني اولادك شو وشي بفير ده بيقول ده زمانت بباريزة في مسلماني كمسلمان سلامت بن زمانت ولا دستي شد أمين بن إنسان دست لبو قوة لبو هيس بكاري ديني سور زاروي لوليدان وشار كردون وأمانة دبي إنسان كال هم لدستي أمين بن هم لزباني أمين بن أو زأوا بمسلماني شي تواو كامل داد أندري دته ایمان دار بی خلق له نفس مال د بلید امین بی دته مسلمان بی خلق له دست او له زبان د لید امین بی تخوا استزور خلق ته ما شاب کا
1: عالم أمين لزماني أو إنسانة لدستي أو كسا سن تقرير النوسي بدستي خوت دزاني جاري واحد إنسانك جاسوسي لسريش كردوا كابراني إعدام كردوا خاصة لزماني حكمت للروج قيامة بانجا كري ولا تو كابراني لو بكشتن دار تجوابي خواهده يوا هذه ترين صفتك هيا أو إنسان جاسوس بي مراقب سري بي تعقيبي خلشي بكات هم لكن أو كسي جاسوسي لو دكا بي قيمته هم لكن خواه بي قيمته كافرمي ولا تجسس أما بس ما نويك دست أو دست تنزار بكار ديني لبو نوسيني شتو تقريري شتو قصال سر عالمي بكو ملي خلشي بشتين الوخاتي وبخوت بي قورة بي أديوان هم كونا كريت وكريت أسز ليش يقول للروج قيامة ديدن ودسد اقرأ كتابك كفى من نفسك اليوم عليك حسيبا كابي خنوا أو تقرير أنا سبول سروا عالم النوسي كرما مستاي مزقود لا أدرى بواسطة يش كاتبو مزقفت على أساس نويش يذكر خواه يقول حقي أو كساند لي بكاكا أو صفتانت هي ليت أمين نبون لدستد أمين نبون لزماند أمين نبون بدستو بزمان شو إشكاتت كرت تا اویان لادا لسر منبر تا اویان لادا لما سبکه خوی تا کسی چیان گرد لما لحینان داری و بردیان پتی سیداره ان لملی کرد بس بواسطه تقریر نوسینی تو مسلمانیتید لچیه کاته که خلق لدستو لزباند امین نیا جوی لعالم رادا گریب زانی سری و یکسر با تقریر یک منوسی لسری جاری واه تقریر یه ده هزار دیناری اندائی که ده هزار دیناری اندائی وری گرتیا زور ونیا ده وشه انسان روز عملاتی بکه 30,000 ورگری مالو من دالشی پیدا جینی تیده گی منتی شد بکس نابی مهنه کشد 1,000 قاد پیاوانه ترا لمهنه او کسی که تجسس دکا لوی بر زانم عزت نفست هبی دز لبه همو کس پان مکاوا چاود لپاره خلق نبی بصیفتی دنی پاره شد ور بود او صفته برزته بي مسلمانك با خلق هم لدستد امين بي هم لزماند امين بي استايوا هي لناكم ملقى خلقنا لدستي امين لزماني ناويرين يقصي لكم خيل بروي يكسر دنوسي خاي قوله هداياتي هم لاك بدا برزان وباشان بيغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم مجاهد كمن جاهد نفسه في طاعة الله مجاهد شيئا او جهدك او ايمان دي دبي پیغمبر دفر بي صلى الله عليه وسلم مجاهد او كسيا من جاهد نفسه في طاعة الله جهاد لقى نفسي خوي دكا لطاعة خواتا خوي من دي دكا لطاعة خواي تبارك وتعالى استخلق اگر تماشاك من دبوني چن طاعة خوا يان دنيايكا و دنیای که پیدا وی اعتیادی انسان کسبت بکه یجب که وانه کس دیمان بغلطی نگا حتی پیدا کری فاره پیدا که بزل ری حلال او بلا مورد تماشا که انسان او رو که زور بی زوری اوشتانی خویلو من دیده کاتن سبحان الله کمیشی لطاعتی خواه بس سن ایشت پی لروج قیامت دا طاعتی خواد زور بی مجاهد او کسی که خوی من دیده که لطاعتی خوی تبارک و تعالی در روز قیامت که تک ترازو دینن دای دینن ملائکت کن سایان پیدا که که شو روش عبادت یان کردیا دلین سبحانک ما عبدناک حق عبادتک خوی امش عبادتی تو من بتواوی نکردیا او ترازو خیر و گوریه با چه پرده کریتا پاکو بگردی لوتو خوی او ملائکت واده فرمی پیغمبر واده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دلین ملائکت کن واده لین ای کاو انسانانی که خویان لطاعتی خواه من دو دکن ختم قرآن زور دکن بتفکر و نویش زور دکن سنتی زور دکن قرآنی زور دخینن دعای زور دکن زور لخواه دا پارین و نویش اکان بزماعت دکن کاری خیر و تاکه زور دکن حج و عمره زور دکن اوانا هموی کو دکن و طاعتي خواي تبارك وتعالى جو رأي لي پروردگار ورب العالمين عبده چي مطيع بلو خوا عبده چي عاصي و سرکش مبا کس با سرکشي قازان زي نكرت خلق من دید عرقی خوار زینای کرد قماری کرد دامن پیسی کرد حتی مرد هسته هور دیده کن لگلی دانی علاج دیده کن بلام خلقش من دید ایمان دار خواه پرست حتی امانت روحی تسمیل کرد او پر ایمانه چی بقوته بطاعته چی زور و سوله رب العالمین انسان شانازی به طاعت کانی خوب که لقیامت دا جلق مهمه. او جورتین شانازیه. بانجی کن ور او کسی شونوی جد کدی ور او کسی قرآن تخندی ور او کسی کوا ایمان دار بودی. ور او کسی خالد رازیه ور تو طاعتی خواد زور کردیا. ل دنیا زور ماندو بودی. زور تنگاو های وجلبو مزگوتی توی. والله معذبم ببا کردوی هندی انسان. سان برابری انداز شر مزاره. حتى يجعل لهرير هبو لهرير كسي كنابينايا يعني بلوشي بمشكاني دانا بولو حتى دقاتا مزقوتكي دي انقود هر بينس فرزان ويجاج لمزقوتي دكا هو من ناشي ناس والله بس ديتو ما هو لو فيسبوك وشتا بلاويان كردبوا بس تماشا اذا كم تورة تماشا ويسانك استطاعتك دكا سبحان الله تاوي نابيني او جه گایی ترتیب کردیا لبو اوی پی بسته مزگو بتی تو خواه اولا چند سا ساغان باشتر چند کسی استا مالی یا تا استا مالی خواهی ندیتیا مالی هی و مالی خواهی ندیتیا برای زانم خواه که توفیقی دای لو عبادت سپاسی خواهی لسر بکا خلق هی بس حسناتی لو دنیای کوده کاتوا. بلام شر مزاری اوی کسی قیامت رفیقی هنده کس بی آوان زادیان پی بی و تو شیت پی نبی. یعنی کمت پی بی. لبین درج ندینار و ندر هم ناخو بس کرده و ساکه کانی خود. لکوتایی دیا پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چه اوی که هجرت که او کسی که هجر دکا بجی دیلی گناه و تاوانه کن او کسی مهاجره پیشتر مهاجر با او کسی دا گوترا که لشاری مکه عزیت یعنه دن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هجرت کن لبو حوش هجرت کن لبو مدینه ولاتی خواه هم بجی دیش دا سونه شاری چی دی که لو عبادت کردین خواه تبارک و تعالی استا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا هجرت بعد الفتح هجرت نمع لپاشی فتح مکہ تواو خلق لبین مکہ و مدینہ داتو دا سو مکہ فتح کرا و شارعی چی اسلامتی و دینی تیدا بلاو کرا و بتکان تیدا چندرانو خلقشی زور تیدا مسلمان بو فرموی والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چیا او کسی کواز لا گناه و لطاوان دینی یعنی واسینان کو باو معنی حجری لیده که تا بزی دیلی او شوینانه گناهی لیده کری زی او تیدانیا یعنی خواهی تبارک و تعالی قد او انسان نبینی لشوینه کده که زی آره خواردن و قمار کردن داوین پیسی کاری خرابه یا او کسا خوی لو جگانه دانا بین تو حجری کردی واتا لی دور کتی تو کو وقتی خوی اصحاب لمکه دور کت نو کنه اندشت عبادت کت شون شاری مدینه او انسانش مهاجر او کسی کوا او هل گناح و تاوان دا بدور دکو تو استا های گناحی با پاری خوی دکر بدو گناحی داده کبی رفیقی خراب پیدا دکا لبو گناح کانی لباتی حجری کوا لی بدور کتو تو لی نزیگ دکو تو لناو گناه هندا کلایا او انسانا اگر خواش لیت خوش بی لروجی قیامت لگناحا کاند بر ازانا بس هر شر مزاری بلام تا پید دکری منالن انسان معصوما تا پید دکری خود لگناحی بپاریسا لگناحا کان بدور که و خاصتا گناحا گوره کان هجر یان که هجر او شوینانه که گناحی تیدا دکری سازور خلق یه دی باشه دیگه من اوانه لکم ادید سب کم کوره که مسلمان کن جنده بی او حابی یعنی نتوانی کتاب بخینی و نتوانی نویجو عبادت بکی نتوانی کسابتی چی حلال لو مالو من دالت بکی یعنی حیف ام دی کبری والله من نازانم ادید سب کم او همو ايش زوره هي لناو ايش زوري دا بي ايش درت وكابره امام عمر دي فرمو ركب لو انسان دفتوا كنا ايش دنيا دا كنا ايش قيامت دك جالوي بري زانم يعني والي خوتا مكان بطوال طاعتي خواي تبارك وتعالى بك وزنك تان هبي لو روجي قيامت لو دواروش تان دا دور بن لغناح ولا تاوان ولا فرتوفير سيدي خوشي دي كم لبو ايركوانا نيزيك لي طلين كابرايا كبو بستاني چي ابو عالم دا سونا و بستانا كي دي چيشان مثلا دا ديت كسك حفتا و دو چلو بو دا هاتا داري دا بو حفتا و سي چلو پاري يك چلوي چي خوارد بو لنشوري لي وردك تقول برو جوري وزن تسندا دا هاتا داري دي چيشان كابرايك شو عمري بلن وزني شو شايع 83 كيلو شو انا وبستانك بلام 3 كيلو بردي لغا خوي برد 3 كيلو برد برد كان الى جور دانا باي 1 كيلو خواردي نخوارد هاد بو وزنك كم يكرد ذا قصدم لو قسيه صاحبي بستانك بيد يقول كاكا توقف شو عالم زيادة جناكي بلام كم مكا كم مكا كم كاكا توقف وكو خلق طاعة عبادة جناكي قناحي مكا أولولو قناحي جيته ومكانته وشوينته بلام لو طاعة عبادة نيتت أوهم معصية لسرخوت داكو داكيوا جيته دشتواني وليشي بيزار نبي بردوامش انزامي ددي چند جنسي استشوي حتى سبيني گناحي دكا اولو شويك بيزار نبو تاوي خوي عزيتا دا نانويتن دمينيتوا نويجي سبيني بزمعادناكا نويجي هرناكا اوهم گناحي كو کرديتوا ده هجري ليب كبرو هروسا زي كي خود پاردوا كاكا قوكو خلق شو نويجي جناكي بلام گناحيش مك حذيفي كور يمان روجي لمزقوتي بيغمر دهاته صلى الله عليه وسلم تفيرو كلا مزقوتي دور لروتان هاتوا لريبه بيرياتوا بيغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنه بيغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم تفرو كدن لمزقوتي جناحه كفارتك شيء وي بتسي بيستر يو لايب باشكي قراو مزقوتي قرا لا شي داري تفرو كديا تي كي رش كردو باشي كردو هاتو تزاني تي فرمو فرمز خاص لو او خداي او شوكا قناحي شي لسر من نوسي رازي نبو يك قناحي لسر من نوسي فكيف بو كسي بويت بيتي قناح شوي هتاس بيني قناح او لو لحظة كميدا او اندى قناح رازي نبو قناحا كستو بتفيه شروع كربو لمزقوتي فكيف بو خلقي شوي تابع يعني بس قناحي كودا كنا كاتيك دلي توبه بكي دلي توبه لباطل دا وقتي هيا لباطل دا خوي ما عندي دكا لجناح دا خوي ما عندي دكا بلا مكاتي كديت السرطة عدى لطاقة بلا نيوش اسميني بزا ما عاد بكذا لا شي داري شي دا تواني هستي اي لوش شو يتاس بيني دا دنشتي هر لو دنيا يكي خوي استايشك بري برو صعيبك والله اي طاقة تمنيا كابري برو فوف جيبك والله ما راسي تواقع بدو ساعات وبسي ساعات وبفين ساعات ما عندي نابي بيزار نابي بيتاقد نابي سوك باطل وستيش خراب بلام كاتي هاتا صار طاعت طاعتي خواي تبارك وتعالى تبيني سستة بطاقتة والله قرآني دخيل مخوم دي اخو خودنا هم وقت باشا كداشت خرابة كان لكاتا تاكا كان دا بي اقاما ببوي بري زانم كفي غمر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديشتر لصحيح مسلم دا فرمين العبادة في الهرج كهجرة إليه عبادتي خوالكاتي وزعنا خوشي وكشتنو فتنو شرو آشوب وشي اوي واي هجرة تذكر بهاد بي ولا ايمن يعني مكة بزيج بهاد بي مدينة سن خير الدقاتي عبادتي لكاتي ناخوشي دا لكاتي كوا فتنو آراء جوازو شتي خراب زورا لنا وكو ملقا دا اتو خود با عبادت مشغول كرديا وشي اوي واي هجرة تذكر بي تشوف بي خزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او من دات خير دقاتي زالوي خود باندي كلو طاعتي خواي تبارك وتعالى وكو او هجره توايا بس يا خدمت پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وميده كم چار مصطلحه مفهوم يشي پیدا بين ايماندار ومسلمان ومجاهد ومهاجر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لبوي توضيح كردين ايماندار او يا كوا خلق لا خيني امين بي ولا مالشي امين بي لبرانبر مسلمان او يا خلق لدستو لزباني امين بي مجاهد او كسي كطاعت اخوادك مهاجرش او كسي كوا او شوين انا بزيد لك جناح تواني لذلك يا ربي اخويا بمن فارسي بهشكل انسان ايمان دار كان من دا قبول كي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدالي رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير
3: دستكان تان هر برنو با توزي دعا بكي با اميدي اوي آميني يشيق لئيوه قبول ببيو هر همومان پيدا بختور ببين ان شاء الله. يا ربي خوايا لده پاريمو بناوزوانا كانت داوالي أكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قنحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دا كين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خواي خو هر تو من هي لي بپارين خواي هر تو من هي داواي لي بكين خواي خو اما غيري تو کس نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر اتو شاي سي پرستني دا خواي خواي اگر گناح كانش من زور بن اگر گناح كانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفوتو گورت ترا ده خواه بکی بگوری و عزت و زلالی خولی ما خوش با. یا ربی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه او دلا بنوری نوری خود پاک کی تو خواه دلا کن بنوری خود پاک کی تو خواه او دلا پیس مام بگوری با دلا شی خواهد او دلا رشی سپی کی تو خواه خواه او بغض و عداوتی تیده فریدی خواه دلشی سلیم دلشی مطمئن دلشی پاک بگرد من با قسمت کی خواه مهربا خواه جان من خوش کی گزران من خوش کی خواه حالی امتی محمد لنا راحتی دایا خواه آورشی لامتی محمد بدیتو خواه آورگ لامتی محمد بدیتو. یا ربی خواه امتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوري و تمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانكي لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانكي خواه لشوي ليلة القدر محروم معنك خواه لشوي ليلة القدر محروم معنك. يا ربي خواه دعاي كما قبل بك خواه هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزن كلا سزن بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرز دارك خواه هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي. آمين آمين.

ناخمان خالص کابو ذاتی خوی بردوام این لباسی شرحی کتابکی خومان کرتی بیرو باوری انسانی مسلمان در زیرا بردو لسر بابتی که گرنگ وستاین اویش بریتی بولا اوی که انسانی مسلمان بزانید پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بو چی هاتون زانی من پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بو او هاتون که خلق عبادتی الله بکا و شرک بریار ندا و دور که ویتوا لطاغوت باسی او من کر طاغوت اویا که لسنوری بندایتی خوی در چید سنوری بندایتی خوی بزنید داوی الله داوی الهیت کا داوی پروردگاریتی لانسانکان کا باسی او من کر که با تغیان و درچون لسنورکان لآستی مروف دا رگی لگی داو لآستکانی تر رگی لگی داو الله سبحانه و تعالی آگاداری کردوین و لوی که مروف تغیان نکات و دا فرمی الله سبحانه و تعالی ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى انسان طغيانك كاتبيني ببيويستا كاتبيني لسر زويدا جستي ساغا لشي ساغا كاتبيني دولمندا كاتبيني ساركي جوانا كاتبيني قصركي برزا طغيانك او لسنور درشت الله سبحانه وتعالى اقادر ما دكاته ولا همو طغيانك لا همو لسنور درشونك و اگمان اگدار من دکات و که انسانی مسلمان دور که بیت و لهمو اوشتانی که انسان بر اول سنور در چونه باد انسانی واهی د صلاتی کی کمی هی بلام طغیان کات بلام سرکشی کات بلام لسنور در چید تو آنای هر اویه لمال و د صلاتی هی بلام ظلم لخیزانی کات ظلم لجیر دستکانی کات ظلم لمن علاكيكا ظلم لك شكيكا ظلم ندراس او نيت توانا هي طغيان كات يتربى بي بلا باندي نفسي جلي بوش الكيغات او مستواي ك فرعون بي جيشت وتي انا ربكم الاعلى من خواي قوري ايوم اما هم طغياني قوريك جيشت لوتكا والله سبحانه وتعالى قادر او يكردوينا وكا دفرمي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى دفرمي أواني دور كون ولا سربيتشي لطغيان لطاغوت والله أبرستنو أقرين وبلا إيما لهم البشرى مجدى عن ليبت مجدى لو كساني كهم طغيان ناكن هم شوين طغيان ناكن شوك الله سبحانه وتعالى ريقي لإيما قرتوكا لسنور در نتين باشان شوين لسنور در شوانيش نكوين الله سبحانه وتعالى دفرمي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أفرمي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك خلقانك هن و حسابك أن كإيمان دار باوريان بتوهي وباوريان بدين كاني بيشتوش هيا بلام يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت دا صلاتي أنا جيرنوا داد وريكاني أنا جيرنوا بولايش غير شرعي الله وقد أمروا أن يكفروا بي أمري بيكراوا كشوين جغل الله شوين كسيتر نكويت كابو أقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى رقي ليهود قيرت ولا قرآن دا سرزنشتي كردون دا فرمي وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل دا فرمي الله سبحانه وتعالى بهوي تشي وك غزبي لي قرتن لي أنتو ربو وكردني با براز ميمون دا فرمي أوانا لسنور درچون يان هالبشارت بونا بندي طاغوت بونا بندي نفسي خويان اوان خرابترين وخرابترين ريقايان هالبشار دوا الله سبحانه وتعالى امر من بيدك هذا فرمي ايو ابي هم خوتان استمنكنو طغياننكنو لسنور درنسن هم وازيش بينن چونك ايمان وطغيان هرگيز بيك وكونا بيتو ايمان ولسنور درچون هرگيز بيك وكونا بيتو چونك اقادار بين
لسنور درچوان هنگاویان به هنگاو برو سر ارون تا گنا اویکا سنوری گورا بزینن چون که نفس ناوستید هرگیز نفس لسنوری که ناوستی که تو بتهوی بوستید هر اروات هر طغیانکا هر فسادیکا هر خراپاکا این نفس لأمارتون بسوء نفسی ایم بتایبتی امار بسوء امر بخراپاکا حزی لطاعتنیا حزی لدیندارینیا دلی نرمنیا تابو اگاداری طغیان بین و طغیانیش اگادار بین لنفس و دست پیدکات پیغمبران علیهم الصلاة والسلام هر همویان که هاتون اگادار ما نکنه و که لسنور در نچین طغیان نکین و شوین طاغوت نکین شوین لسنور در چوانیش نکوین پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و رسول الله فرمه الانبیاء اخوة من علات و امهاتهم شتا و دینهم واحد فرمي أنبياء إخوة من علات لباوك وبران بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وأمهاتهم شتى دايك يان جياوازا بلام ودينهم واحد همو يان بويك شتاتون بويخاوان اكتب فرمي المعنى أصل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة أصل دين يانوايا يقدان بو همو يبوهات وكمروف طغيانك وخوي لسنور درنشي والله بناسي فإنهم متفقون في أصول التوحيد همو يا لبنشيني الله برستي دا همو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام داوان لمروف كردو الله برستي وخويل نبي بإله خويل نبي بخوا وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف بلام جاوازي دين كان لهنديك بابتي فروع داهب وهنديك شد لدين كان يتدى حلال برستي وخويل نبي بإله خويل نبي بخوا وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف بلام جاوازي دين كان لهنديك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خوم بخوش حال زانم بجاري كتير بأي ويبرزو خوشويز بقموا لبرنامه فقهی سیاسی شرعی. امرو به یارمتی خوای پروردگار د چینا خدمت بابت یکی نو لبابت کانی فقهی سیاسی شرعی، اویش پیناسی سیاست للای فقها، للای زنایانی اسلام. بزانین زانا برزکان من رحمتی خواین لبه چون بحثی سیاستیان کردوا. لوانکانی پیشو بحثی گرنگی سیاسی شرعی من کرد، بحثی پیناسی سیاسی شرعی من کرد لزمانی عربی دا، بحثی جورکانی سیاست من کرد. امروش بحثی معنای سیاست دکین للای فقها، ککاتیک وشی سیاست باز دکریت للای فقهای شریعتی اسلامی او سیاستا لگل شرعیکا دیت، واتا سیاسی شرعی. هیچ خلافیکیش لنیوانی انیه درباره وشی شرعیت کوا سرچاوی او سیاستا شریعتی اسلامیه. هل قلاوی سرچاوکانی شریعتی اسلامیه بویا ککات یک باسی سیاسی شرعی دکریت وکو منهجک وكو سرچاويك وكو علمك وكو رينمائيك بو او كساني كوا مشغولي سياسة، بو او كساني كوا دولت داري دكن حكم راني دكن، بو اوي برچاويان رون بيت كسرچاوي او سياسة شريعتي اسلامية. بو يا تماشا دكين اگر بچینوا خدمت مذهب فقهی کان دبینین بوشی وازا زاناکانی مذهب کان باسی سیاستیان کردوا. یکم بابچین خدمتی مذهبی حنفی، رحمتی خوای گورا لزانانی همو مذهب کان بیت. تماشا دکین لو مذهبا بکارهنانی وشی سیاست معنی که خوی هیلاین هر دتوانین اوش برین کوا پیناسی اوان بو سیاست بو شیوازه. بابچین خدمت امام ابن نجیم رحمتی خوی لبه لا بحر رایق ده فرمید پیناسی سیاست من بودکات. افرمید السیاس الشرعیه هو فعل شیء من الحاکم لمصلحة یراها. سیاسی شرعی چیه؟ او کرداریه او کاریه کوا ده صلات هر ده صلات کلا دولتی اسلامی دابیه او کار دکات او کار لبرجوندیا که او دی بینید لبرجوندی هاولاتیانا لبرجوندی دولتکیتی که او دی بینید و این لم یرد بذالک الفعل دلیل جزئی. اگر درباری او کردویا او یاسعی که دای دنید دلیل یکی شرعیش من بو نهات بيه دليلك تايبت بيه با او جزء
بو بشا بو فعلا كوا او د صلات دارا انجامي داوا. دليل جزئي معناه ويا هو النص الشرعي التفصيلي من قرآن او سنة الوارد في حكم مسألة معينة بذاتها. وكو تشي وكو او بلغاني هاتوا درباري حرام بوني زنا او بلغاني هاتوا لسر واجب بوني نوش واتام حاكمة ام دا صلاة دارا او كاردكات كاركا هدفكي امانجكي اوه كوا مصلحتك او دا صلاة دارا دي بيني هذي زكانم كاتك ايما باسي دا صلاة داريش دكين او دا صلاة دارا طبعا بو خوي دبي علمي شرعي هبيت اجينات شون دتوانيت بقات او نتيجي كوا او كاري كوا انجامي دادات بزاني برجون دي تيدايو بلغشي لسرنيا يعني اوتاني مستشارين هيا يعني وزيركان كي دورو بشتي او حاكمة او دصلاتا علمي شرعيان هيا حكم راني لدولة اسلامي بوشي وعزة دكريت ناكو كابرايا كوا تنانت او هيج درباري شريعت هريج نازانيا هيج خلفيتي كينيا هيج زانستي كينيا بقرا اگر هاتو تماشا دكين كا استلم سردميت دي بينين تماشا دكي حتى درباري او حكمراني كوا ديكات زانستي بينيا او حكمراني ايتر هر حكمراني اكبيت الماني بيا ديمقراطي بيا سيركي زانستي نيا كابرا جاهلة بو حكمرانيش بويا او هم قيرانانا دروز دبن قيراني آبوري قيراني سياسي قيراني كومالاياتي دروز دبيت بلام لدولة اسلامية حكمراني بشيوازي كترا وحاكميش بشيوازي كترا درباري خطسو كوتكاني لكاتي انجامداني كاركان او بيناسي ابن نجيم بو رحمة خالي بي درباري سياسي شرعي لمذهبي مذهبي أبو حنيفة رحمة خالي بي لزور بيناسا كاني تريش لو مذهبها توا زياتر تركيز يعني كردوه تسر وقت شون بلي أو بابتاني ك سزايت يدايا درباري حدود كان قصاص جنايات زور تركيزيان كردو تأوي كاللالكاتي حكمرانية وابيا ناسيان كردو أو مانايا دبخشيت هاروكو لزوريان هاتوا عليه السياسة شرع مغلظ شرع مغلظ يعني أوي ك درباري حدود كان درباري تعزير يعني أو تعزيري كوالد صلاة حاكمايا هندك شدبكا عندي عقوبة جدانا أقر نصي لسرنا بي قياس دكات لسر او حكماني او حكماني هاتوا درباري حدود كان درباري حدود كان هر وكو چون امام ابن عابدين رحمتي خوالي بي بناسي سياستي كردوا بوشيوازا جابوه هر دليتيش والظاهر ان السياسة والتعزير مترادفان وهروها إمام طرابلسيش رحمة خوالي بها فرمي السياسة شرع مغلظ أي الحدود والتعزير داتشينا خزمة فقه مالكي رحمة خوالي بها ابن فرحون رحمة خوالي بها يكيك لزاناكاني مذهبي إمام مالك رحمة خوالي بها درباري سياسي شرعي دا فرميت هي الطريقة التي يتوصل بها إلى الحق أو ريقاية أو سيستمية كوال للريقاية ودادقينت يتشي دادقينت الراستي دادقينت الحق وهذه الطريقة التي يختص بها الحاكم فيما يفعله بقصد الردع والزجر إن جاء أو ريقاية أو يكوال دصلاة دار بكاري دينيت بو بكاري دينيت بو اويا ك او خلكا اقدار كاتوا او خلكا تنبيه بكات زجريان بكات واقر بيتو بلا ردا برون
اوياك بقصد الردع اغاداري ام كاتو والزجري يعني اگر تماشاي فقهي مالكي كامكي تعريفي سياسي شرعي بوشيوازه بيناسيان كردوا بوشيوازه بيناسيان كردوا بويل لقران بدواي وشي سياسي لو مذهبا حتى قيت او حالتي كوا ألين الولايات السياسية هي ولاية الكشف عن المظالم كاتك يعني أودى صلاة روي سياسة أوي كوا أقرهاتو أو كسانيك ظلمكا استمكا ما في خلق دخون سياسة أو شتعنا نعلت للاي أوان بوشي وعزية يعني هر ظلم مستمكا او سياسه كواتو او ظلم مستمان نهلي حكم رانيش بوشي وازيا حكم راني اويك ابي عدالتي تيدابيت ابي اوشتانه بكليت كوال لبرجوندي خلق دايا اگر ايما تماشاي شرعي اسلامي شكين براستي اوشتاني كوا فرمانا اوامرا همي لبرجوندي خلقا اوشتانيش كوا نهلي دكات اوشتاني كوا خلقي اگادار دكات وكوا نيكن بو اوانيه كوا ظلميان ليبكاد بو اوانيه كوا اوشتانا لبرجوندي اوانيه قربيكن چيل برجوندي كيا بو نمونا او خلقا برهايي بجوندان بكوتناو تاوان و قناح و خيانتي زوجي روبدا و زينا بربلا و بيتوا لبازارا كانا لفندقا كانا لقندا كانا لا او شوناني مبست من او قنداني كوا تازه دورستا كريد اما او قنداني كا اصالتي عشائريتي داما وانا همويان پارزگاريان كردوا لديني خوان لعرف وعادتي خوان تماشا داكي خيانتي زوجي لو شونانا براستي يان زينا زوزور كما لبروي هموي خزمو كسوكاري يكا عشرتي يكا يعني كم شتيوار رودا دا بلام لناو شاركان لبر اوي هيچ رقابتك نيا يان ريغان خوش كردوا بويان تماشا داكي اوشتان الرودة دا باش او چي مصلحتي كي تيدايا إلا او مصلحته برجون دي تيدايا بو كساني كي بربرسي قندلكار كوا لبشتي او بازرگانيو باريان دزدكوية باريان دزدكوية اما تماشا داكي هزارها مشاكل و قيران رودة دات او يعني جزئك و بشيك لا بواركاني تريشا كوا مخالفة شرع بكي تشي مصلحتك تيدايا للروي سياسة للروي اقتصاد للروي كومالاياتي لهم الروكاني تروا كوا بيوندي بجياني أو خلقه وهي كظلم مستمكرات تشي برجوندي كي تيدايا يعني دسالة دارك ديت ظلمكات ما في خلق دخوات أما تشي برجوندي كي تيدايا أما أقربي او اسلام جوانا تمكين بكي او اسلام جوانا تطبيق بكي تماشا دكي او خلقا اسوده دبي بختور دبي حموي ما في خوي دزاني حموي انتماي دبي بون اجتماعنا اماديا جاني خوي بخت كات چونك اجتماعك شايستي او يكوا تو برغريلي بكي نيلي دجمن بيتنا او اجتماعنا تيكي بدات بلي عزيز كانم بلام اگر پیچوانه کی بو پیچوانی شرعی خوای پروردگار بو اما باسی مسلمانان دکم بلام خو کافرکان اجتماع شاده کی سیرکی خلکان کی زور سپای کی زور زور یان هيا دفاع لوطن کی خو اندکن بلام دفاع لو نشیمانی خو اندکن یا ولاتی خو اندکن دبینن ما فکان یان بونمونا رچاو کراوا دابین کراوا ظلم شه بلام قانون یا سای کیم بو خو اندناوا بلام ایمه مسلمان براسی که جی گلیه لیمان دکرید بو چی ولاتانی مسلمانان بو شوازن سببی رئیسی اویا او ده صلات دوره لروح شریعته و لهندیک جوانبه شریعت تطبیق دکاد بلام لجوانبه کانی ترا چوکه او شریعته که دین و دولتی شا نبی جیه بکریته و بلی عزیز کانم جابویا سياسات للاي مذهبي مالكي بوشي وازية كزياتر اهتمام بوددات او ظلم مستميك هيا لسر خلقي اگر ظلمك بكريد خلق اروكو هاولاتيش وكو تاكيش
ئەگەر زوڵم بکات لە برایکی خۆی لە هاوڵاتیەکی تر سیاست ئەوەیە کە ئەو زوڵم مستەمە نەمێنێت. دەچینە خزمەت فقهی ئیمامی شافعی ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ تەماشای ئەو فقە بکەین وەکو وشەی سیاسی شەرعی پێناسیەکی تەواو ناتوە، بەڵام لە لای هەندێکیان باسی سیاست کراوە. بۆ نمونە ئیمامی شافعی ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ لە کتابی کە باس دەکات، باسی ئیمام دەکات کە کاتێک لە کاتی غەزوە، یعنی بزانن ئەم ئیمامە بەڕێزانە، ئەم ئیمامە بەرزانە، ڕەحمەتی خۆیان لێ بێت چۆن ینی بۆچوونیان ڕۆشتووە بۆ ئەو بابەتانە. ئەڵێ کە کاتێک ئیمام لە کاتی غەزوە، ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزوة إلا ثقة في دينه سبحان الله. زان بيناسي كي جوانا كاتك إمام دا صلاة دار خليفة حاكم هر كسي كوا دا صلاة هي لولاتك نابي كسي كوا متمانا بيه نكراوة كسي كي خرابة كسي كي قندلة أو بخات السر چي بخات السر أو شوني كوا لكاتي غزوة بونمنا بكات بربرس بكات قائد سر كرده نابێت دەسەڵاتی پێ بدات إلا ثقەتەن في دینی یەکەم جار دین زۆ زۆر گرنگە لە ناو کۆمەڵگەی مسلمانان یەکەم شت کەوا ئێمە پارێزگاری لێ بکەین گرنگی پێ بدەین پێش هەموو شتەکانەوە بێت مەسەلەی دینە، چونکە ئەو دینەوە دەکات کەوا مەقاسیدەکانی تریش پارێزگاری لێ بکرێت لە حفظی نەفسە، لە حفظی مالە، لە حفظی عرضە، یعنی تەماشا دەکەیت ئەوەی کە دینی نەبوو تەماشا دەکەی، هەر لە جنسی خۆشمان بوو کە دینی نەبوو تەماشای دەکەی زوڵمی لە هاوڵاتیانی کورد کرد بۆ نمونە لە کاتی ئەنفالەکانە، یعنی ئەوە هەر تەماشا دەکەی هەرو کوردانە بوو نەکو سەروەت و سامان تاڵانی کردن هەتکردنی عرض و ناموس، یعنی ئەمە ئەگەر دین نەمێنێ ئەو شتانە هەمووی بەرپا دەبێت، ئەگەر دین نەمێنێ زوڵم دەکرێت، ئەگەر دین نەمێنێت تەماشا دەکەی ئەو بەلایەوە ئینسان هەر هیچ نییە، نە منداڵ هیچە، نە پیر هیچە، حتا لە بواری شوێنەکانی ئەوانەی کە شوێنی عیبادەتیشە هیچە، نە ئاژەڵ. تەماشا دەکەی دێت بە سیلاحێک، بە سیلاحێکی متتەوەڕ، چەکێکی متتەوەڕ قەسف دەکات لە گوێ بە هیچ شتێک نادات، بەڵام ئەگەر دین بوو بە تایبەتی لە کاتی غەزوە، لە کاتی جەنگە، لە کاتی حەربە، یعنی ئەو سیستەمەی کە لە ئیسلام دایناوە بۆ حەرب و بۆ سنم، بەڕاستی هیچ سیستەمێکی تر لەم جیهانە نییە وەکو ئەو سیستەمە، هیچ ئادابێک نییە کەوا ڕەچاو بکرێت وەکو ئەوەی کە ئیسلام هانی دەسەڵاتدار و سەرکردەکان و بۆ نمونەی ئەوانەی کەوا سەرکردەی جێشەکەیان کردووە، چۆن پێغەمبەر عەلی سەڵاة و سەلام لە کاتی خۆیا هەمووی بنەمایە، هەمووی قەواعیدە کەوا ئەو سەرکردانەی هاندا و ڕێنمایری کردووە. جا بۆیە ئیمام شافعیش لێرەدا فەرمێ، یعنی ئەوەی کە دەبێتە سەرکردەی جێش لە کاتی غەزوە ئەبێ ثقەتون فی دینی، بەڕاستی متمانە پێکراو بێ لە دینیا، هەر ئەوەندەش کافی نییە ئازیزەکانم، ئەوا تێ نەگەین بڕێن کاکە ئیتر هەر مامۆستایە و بە عەمامەسەرێکەوە ئەو بکەینە سەرۆکی سوپاکە، قائیدی جێشەکە، ممکنە لە بواری سەربازیە هیچ نەزانێ، با دوانزە عەلمیش بێ، با عەلمی شەرعیشی پێ بێ، بەڵێ ئازیزەکانم ئەم دینە ئێمە دینی تەخەسوسە، دینێکە کەوا هەر کەسێک لە شوێنی خۆی دانێ. بۆ نمونە ئیسە خالیدی کوڕی وەلید ئەگەر بگەڕی لە سیرەتیا نابینی بۆ نمونە چەند جوزئی قورئانی لەبەر بێ و چەند حادیثی پێغەمبەر عەلی سەڵاة و سەلام لەبەر بێت کە دوایەوەی کە دێتە ناو ئیسلام و موسڵمان دەبێ ئەو پێگەی خۆی پێدەدرێکەوە کەسێکی سەربازیە، تەخەسوسی هەیە لە بواری جەنگدا. پێغەمبەر عەلی سەڵاة و سەلام ڕێزی لە پسپۆرەکەی گرت، خۆ نابێ خالد بەو شێوازەیە بێت بیکاتە مفتی، بەڵێ ئازیزەکانم، یان مفتیە بێت بیکاتە قائدی سەربازی، ئەمە بۆ شوازە ناڕوات. جا بۆیە ئەوەی کە دەسەڵاتدارە ئەبێ هەر کەسێک لە شوێنی خۆی دابنێت، یعنی ئەوەی کە ئێستە دەیبینین لەم حکومڕانیانەی کە لە وڵاتەکان هەیە لەبەری مەحسوبیەتە لەسەر چی، لەسەر حزب، بەبێ ئەوەی کەفائەتی هەبێ، بەبێ ئەوەی پسپۆری هەبێ، تەنانەت یعنی لە سەردەمێکە بەبێ ئەوەی هیچ شادەیەک شێبێ لەو بواری کەوا دایان ناوە، بەو شوازە
حکمڕانی ناکرێت بەو شێوازە گەندەڵی ڕوودەدات بەو شێوازە پێشکەوتن ڕوونادات لەبەرەوەی کابرایەکی پێ نییە فاقد و شەی لا یعطی جا بۆیە لێرە دەڵێ ئەمە ئەگەر هات و لە بواری خۆشیە پسپۆڕ بوو بەڵام دینەکە ئەبێ متمانە پێکراو بێ لە دینە شوجاعن فی بەدەنیه کەسێکی ئازابێ کەسێکی لە بەدەنە تەواو بێ اینجا دوای ئەوە حوسنی تەدبیری هەبێت بزانێ چۆن پیلان دانات چۆن خەتە دانات و خۆڕاگر بێت ڕانەکات چارەسەری هەبێ ئەگەر کێشەیەک ڕوویدا لە جێشەکە شکانێک هەبوو شتێک هەبوو و ئەن یەکون ذا ڕەی فی سیاسەتی و تەدبیر جا لێرە شاهیدەکە ئەوەیە وشەی سیاسەتی بەکارهێناوە ئیمامی شافعی یعنی ئەو قائیدە بەڕاستیە بێت چی بێ ذا ڕەی یعنی ڕەی هەبێ بۆچوونی هەبێ اقتراح و پێشنیاری هەبێ چارەسەری هەبێ لە چی فی سیاسەتی و تەدبیر و ئەن یەکون من ئەهلی الیجتیهادی فی ئەحکام الجیهاد لە بواری جیهادی شا بێ لە بواری جیهادی شا ئەبێ ئەحکامی جیهاد شارەزا بێت بەڵێ ئازیزەکانم اینجا بۆیە لێرە ئەگەر تەماشای شافعیەکان بکەین عموماً باسی مەسلحەتیان کردووە سیاسەتی شەرعیش یعنی مەسلحەت بەڕاستی ئەوانیش باسی ئەوەیان کردووە یعنی هەتا دەفەرمێت قەد استەخدەم الشافعیە کەلیمەت المەسلحە لتەدل على السیاسە فی کەثیر من المواضع والأبواب هەتا ئیمامی شەربینی رەحمەتی خوا لێ بێ لە مغنی المحتاجە باسی ئەوە دەکات کە باسی وشەی مەسلحەت دەکات و ئیمامی شیرازیش رەحمەتی خوا لێ بێت لە مهذبە ئەویش باسی ئەوە دەکات دەفەرمێت فوجب على الئیمامی ئەن یفعل ما یراه من المەسلحەتی یعنی ئەوەیە سیاسەت کەوا بەرژەوەندی خەڵکەکەی بیوێ و کاتێک حکمڕانیش دەکات دائیمەن مەسلحەت لە چیدایە ئەوە بکات ئاخر مەذهب مەذهبی ئیمامی حەنبەلیە فەقهی حەنبەلیە ئیمامی ئەحمەد ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ بەڕاستی پێناسەیەکی جوانی کردووە ئیمامی ئیبن عەقیل ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەربارەی سياسي شرعي دفرميت ما كان فعلا يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد يعني أو فعلا كوا أو دا صلاة دارك ديكات خلقك نزيكات ولا شي لا تشاك سازي يعني هر إيشي كوا دكريت أو إيشي تشاك بيت ودور يام كات ولا فساد وقنطلي وخرابة كاري أجر أم بۆ نمونە نایبنین یاسا نایبنین ئەو کردەوەیە ئەو قانونە ئەگەر بێت و خودی ئەو قانونێکەوە دانراوە و لە بەرژەوەندی خەڵکدایە و خەڵک دوور دەکاتەوە لە خراپی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم داینە نابێت وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي يعني ئەوەیە کە ئەگەر چیش پێغەمبەر علی سڵاة و سەلام دەربارەی ئەو بابەتە ئەو داینە نابێت و یان وەحی لە قورئانەوە دەربارەی ئەو شتش بەڵگەیەک نەهات بێ جا ئەمەیە سیاسەتی شەرعی ئازیزەکانم سیاسەتی شەرعی بریتیە لەو کارانەی کەوا لە حکومڕانیدا لە ئیشوکارەکاندا ڕەچاو دەکرێت مەسلحەتی خەڵکی تێدایە و خەڵک زیاتر نزیک دەکاتەوە لە چاکسازی و لە شتی باش و دووریان دەکاتەوە لە خراپی ئەگەر ئەم یاسایش بەڵگەمان بەدەستەوە نەبێت دەربارەی نە لە قورئان نە لە سونەتی پێغەمبەر عەلی سەلاة و سەلام ئەوە زۆر زۆر گرنگە ئێمە بەو شێوازە لە سیاسەتی شەرعی تێبگەین هەر قانونێک کەوا سوودبەخش بێت بۆ خەڵکی بەڵام پێچەوانەی شەرع نەبێت پێچەوانەی شەرع نەبێت ئەوە قانونێکی چاکە یاسایەکی باشە دەتوانین وەری بگرین سوودی لێ وەربگرین بەو شێوازە مەذهبەکان پێناسەی چیان کردووە پێناسەی سیاسەتی شەرعیان کردووە ئەوە دەتوانین زیاتر ئێمە بگەڕێینەوە و تعریف و پێناسەی تریشیان هەیە لە مەذهبەکە ئەتوانین زیاتر ئاشنا بین بە پێناسەی سیاسی شەرعی لای
مذاهبی فقهی معتبری ام امتا که مذهبی امام ابو حنیفه و امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمتی خواهی گوره لهمویان بید. عزیزکانم بمشوازا دینا کوتایی برنامه امرو من تا دیداری کتر بخواهی گورتان دست بیارم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان راستكي بويا هاتوين تناو أم توزو أم خولو أم أشكوتوا حتى وكو أقل يك جاريش بي چاوه بخو مانا بخشيني نوا بزانين راستيتي أمي

چانە چییە؟ ئێمە ئینسان لە دەرەوە بینین لە ناو چاکەت و پانتۆڵ و بۆینباخ و جلی مۆدە و سوورا و سپیا و پێڵاوی بنبەرز و خشڵ و زێڕ و بەدلە و حەفلە و خۆرازانەوە و ئاهەنگەکانە. ئەگەر نەمان ناسیایە ئەمان و ئەمانە لەوانەیە لە گەورەترین دڕ و گەوهرەکانی دنیا نا، ئەمە نابێ لەسەر زەویە هاوشەوەی ئەمانە هەبوو بێ، ئەبێ شتێک بێ لە دەرەوە هاتبێ، جیاواز لە جنسی جانەوەران، ئەبێ شتێک بێ بە تایبەت ئەم ئینسانی لێ دروست کرابێ و ئەم هەموو حرمەت و ڕێز و تەقدیرەی کە پێیدراوە، ئەبێهی ئەم معدەن و ئەبێهی ئەم مادەیە بێ کلی دروست کراوە. بەڵام کە زۆر وردەبینەوە سەیرەکەنم ئینسانە تەنها ڕووکەشەکەی ئاوایە. ئەگەر تۆزێ لە پێستەکەی لابین و سەیری خوێن و ماسولکە و گۆشت و ئێسک و وردەکاری چۆکارێکی بکەین هەستەکەین، ئەم ئینسانە وەکو لاشە و جەستەی زۆر لەوە بێهێستر و زۆر لەوە زەعیفتر کە ئێمە تەسەوەرمانە کرد. بۆیە کە پێدا ئەچینەوە کە سەیرەکەین خۆی گەورە لە یەکەم سوورەتا کە ئینێرێ ئەیەوێت دنیا ڕۆشن کاتەوە بە نووری خۆی بە فەرمێ ئیقرا، بۆ ئەوەی کە ئینسان خوێنەوار کا و بیزانێ تێ بگەیەنێ کە لە چی دروست بووە. بیسمی ڕەبیکە لەذی خەلەق، خەلەق الئینسان من عەلەق. ئینسان لە شتێکی هەڵواسرا و دروست بووە لە ناو ڕەحمە. ئیقرأ وربک الأکرم الذی علم بالقلم علم الئینسان ما لم يعلم. هەر دوو جار لێرانەیە کەلیمەی ئینسانە هێنێ، جارێ بۆ زعفی خۆی، جارێ بۆ زعفی عیلمەکەی. واتە ئینسان تۆ لە تۆزێک خۆڵی ئاوا دروست بوویت. عەجیبە، ئەم ئینسانە ئەلەمە دروست بووە؟ ئەم هەموو فەخفەخەیە، ئەم هەموو بەهبەهانە، ئەم هەموو خۆ بە گەورە زانینە، ئەم هەموو جوانیە، ئەم هەموو پێکەنینە، ئەم هەموو دوورکەوتنەوەی لە خوا، ئەم معدەنەیە؟ بەڵێ، هەموو معدەنەکانی زەوی لە ئینسانە هەن، وەکو چۆن لە حەیواناتی ترا هەن. جبريل عظمت بو خالقك كخلق الانسان من علق كانساني ألم ادرس كردوا امهمو اندامو امهمو شان وخانه الي ادرس كردوا كهر يكيان برولك خلص الانسان بلام بداخوا انسان كما دني خوي بيره شتوا ان الانسان لا يطغى براسي انسان سركيشه هەر کاتی ئینسان زانی ئەلەم خۆڵە دروست بووە، بۆ ئەم خۆڵە شەگەڕێتەوە، واتە ژیانی لە خۆڵێکەوە و بەرزە بێتەوە و ١٧٨ سانتیمێ باڵا ئەکات و دوایی بەرەو داڕوخان و پووکانەوە ئەچێت و ئەبێتەوە بەگڵەکە جارێکی تر یەک کێروی پێبڕێ لە ژیانە. ئەم لاشەیە ئاوا بەرزە بێتەوە و نەویە بێ یەک پیکە هیچی تر. بۆیە ئینسانە بێ ئاگای لە خۆی بێ خۆشەویستەکەم، بۆیە لێرین بۆ ئەوەی کە ئەم معدەنە بزانین بیناسینەوە، بۆ ئەوەی کە هەموو جارێک کە خوای گەورە بیرمانە خاتەوە کە ئێمە لە تراب دروست بووین، لە تین دروست بووین، لە سەڵساڵین کە الفەخار دروست بووین، لە تنۆکی ئاو دروست بووین، بۆی کە خۆمان لێ نەگۆڕێ. لەگەڵ تۆزێک ئاوا، دڵۆپێک ئاوا تێکەڵ کراوە و فەئیذا ئەنتم بەشەر تەنتەشیرۆن، ئەم ئینسانی لێ دەچووە. بۆیە کە خاکی خاکی دامن بە، کە خاکی خاکی دامن بە، وەگەرنا تۆزی بەربادی، کە ئاوی ئاوی گەوهەر بە، وەگەرنا بەڵقی سەر ئاوی. بۆیە ئەم زوحفە کە لە ئینسانە هەیە خۆشەویستەکەم، ئەم لاشەیە کە لە ئینسانە هەیە خوای گەورە
بۆشێکی گەورە دروستی کردووە. هەروە ئاسان و هەروە بەلاش نییە. بەڵام لەم لاشەیە گەورەتر، لەم جسمە گەورەتر هاتۆ شتێکی تری پێبەخشیوە کە مەعنایەک ئەدا بەم لاشەیە، مەعنایەک ئەدا بەم جەستەیە، مەعنایەک ئەدا بەم گۆشت و خوێنە. هەر کاتە ئینسان ئەو پەیامی وەرگرت لە ئەخیرا فەرمێ وەسجود وەقتەریب، سوزدە بەرە و نزیک بەرەوە لە خالقەکەت، لەوەی کە دروستی کردوویت، لەوەی کە لە پێشە وتمان ئیقرە بیسمی ڕەبیکە لەذی خەلەق. بۆیە هەموو ژیانی ئینسان لە بینی ضعفایە، دوایی الله الذي خلقكم من ضعف، خواه كببهزي درستانكات، ثم جعل من بعد ضعف قوة، دوایی قوتكو هر زكاريكو ما سوكيك تان پيه بخشي، عقلك تان پيه بخشي، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، دواتر ضعيف تانكاتو دوایی اتان بابو پيلي و دوایی بو مردنو كوتاي تان پيه ده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقرئ ولسكي دايك تاندر هنا نازاني، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تشاو جو لوتو أم هم واستور جوانانا هم لم قلا. الله تشخالقك تشدروس كريك تشكارقيك تشمعملك زبلا حتواني أما دروسكات بلاي. بۆیە خۆشەویستەکانم هەر کاتێ ئینسان ئەم مادەنەی خۆی لێتێک چوو، دەسەکا بە هەڵپە لە ژیانە، دەسەکا بە کوشتن و بڕین و تێگانی ژیانی خەڵکی، بۆ ئەوەی کە ئەم ژیانە قڕینەی خۆی خۆشگوزەران بێ، نازانێ خوای گەورە کە ئەم لاشەی دروست کردووە هەموو پێداویستەکانی لاشەشی داوەتێ لە ئاو، لە خواردن، لە جلوبەرگ، لە ماڵ، لە خێزان، لە خاوەندارێتی، لە ئیشکردن، لە ماسوولکە، لە هەڵسووڕان، لە ڕووەک، لە ئاژەڵ، هەموو شتێکی خستووەتە خزمەتێوە، هیچ شتێکی بۆ نەهێشتۆتەوە کە پێویستی پێی بێ. واتە هاتووە هەموو پێداویستەکانی لاشەی بۆ تێر کردووە کە پێویستی بە هیچی تر نەبێ. بەڵێ، بەڵام لەم گەورەتر شتێکە کە معنایەکی بەخشیوە بەم لاشەیە ئەویش ڕۆحە. کامیان ئەسڵ لە ئینسانە؟ ئەم لاشەیە یاخود ڕۆحەکەی کە تیایەتی و خوای گەورە پێی بەخشیوە و لە خۆیەوە و هێناوێتێ ناو ئەم لاشەیەوە و بەدەستی خۆی دروستی کردووە. ئەم لاشە جوانی لێ نەخشاندووە، دوای ڕۆحێکی پیا کردووە لای خۆیەوە، بۆی کە ئەم ئینسانە خواردنەکانی لاشەی لە بەرهەمەکانی خۆڵ وەرگێ لە خاک جارێکی تر بێتە دەرەوە، بەرهەمی ڕۆحیشی لە ئاسمانە وەرگێ، بۆی کە هیچیان بێبەش نەبن، بۆیە بێت هەردووکیان هاوتا پێکەوە، وەگەر نالایکیان بەجێمە ئەم ئینسانە ئینسانێکی لاسەنگە بێ، ئەلەن تووشی شەلل بووە، ئەم ئینسانە لایەکی ئیش ناکات. بۆی ئینسان لە جوانترین شێوایە خوای گەورە دروستی کردووە، فەرمێت لەقەد خەلقنا الئینسان فی ئەحسەنی تەقویم، خوای گەورە لە جوانترین شێوایە ئینسانی دروست کردووە. بەزام ئەگەر لاشەکە ڕۆحەکەی بیرچوو بە دوای خۆیانەی هێنا، نا ڕۆحەکە پێشی نەکەوت و سایەقی نەکرد، ئەو کاتە ثم رەددناه ئەسفەل سافلین، ئەم لاشەیە بە کەڵکی هیچ نایەت ئەگەر ئەم ڕۆحی لەگەڵانە بێ، ئەم ڕۆحێش بە کەڵکی هیچ نایەت ئەگەر لە ئاسمانەوە خۆراک و وزەی خۆی وەرنەگرت بێ. لەبەرەوە پەنا بۆ شتی ترە بە، پەنا بۆ هونەرە بە، بۆ چیرۆکە بە، بۆ مەسیقا بە، بۆ عارەقە بە، بۆ تلیاکە بە، بۆ وەرزشە بە، بۆ کۆمەڵێشتە بە کە دڵی خۆی پێخۆشکە. بەڵام هیچ شتێک ناتوانێت ئینسان ئاسوودەکا بەقەدەر ئەوەی کە ڕۆحەکەی پێتبەخشیوە و بەقەدەر ئەوەی کە سەرچاوەی ڕۆحەکەی لێوە هاتووە. بۆیە ئینسان هەر کاتێک ئەم بەشەی لە بەکگراوندی خۆیاندانەنا و لە بیری کرد، ئەبێ بە دابایەکی تر. سبحان الله، ئێوە دیقەت بن لە کاتێکە ئەسحاب الکەهف بەنا بۆ ئەشکەوتە بن، خوای گەورە کە باسی سەگەکەیانە کات ئەفەرمێت
وكلبهم صقكيان أصحاب كان أبن بأصحاب كهف أبن بياراني أشكود وكو أمشوني إيما صقكش بال داتا بال يارانوا واتا صقكا جانوريكي بشكولية كدوان كوتوا هاتوا لفيزو لقوريو لإيماني أواني بي ببري بلكو خواي قبرا رحمي كيشبوكا سنك همو أمانا دروس كراون وبشيق لأقليان بي دراوا كبتوان خواني بي بري وبرن لبرا وصقكا أداتا بال أصحاب الكهف بلام كاتي إنسان بشوكا بيتوا دواي فيلكا بي بلام أقلي فيلكا شيتيانيا شكا فيلكا أبرها بالي بيوني بو كعبكا لناوي بريتو ككعبتيك با بلان في لك ناروا أبره الزختكاتو في لك باشك شاكات بيخواي قبرا فمي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل واتا إنسانا كان بالا داتا بال في لك شن معنى هيك جوانا واتا إنسان لفي لك بشو لتر بيتو بلا في لك لقباريا قبرتر بهش قياسي قياسي كيت في لك لبيش إنسانا ويا كواتا بس إيمانة وانيت في لك جلو جير كاتو بيشي كويتو قورة تربية لو بلام كإيمانك شينما أو كاتا أم أبي بأصحابي فيل لكاتا قال صقكا صقي ياركان بو سيشن جياوازا بو إخوة قورة فما أولئك كالأنعام بل هم أضل أما نوكو حيوان هادوان بلكو قمراترن بو إخوة شو يستكانم أم نفسيك لإنسانا هيا نفسيك إخوة قورة بي بخشيوا فالميه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هردو كداوتي حركات إنسان جلوي بو برلاكرت وكو أجلا كاني تريليت حركات إنسان بستيوا أبيبا معدني كي باكو بريزو قورا لا إخواي قورا كهمو ريزا كاني بي بخشيوا كملايكة كاني تخصو تخزمتيوا كخواي قورا لم إنسانا وليو بيوشاكو بيخنبران حلب جيري كخواي قورا همو زوي همو كوني خصوصا خدمتي ام انسانه و زانه چن گوريكا لكاتك روحكي باري زكاتو گورا ابيت انسانكا لك روحكيا گورا ابيت خواي گورا هم مشتكي اداته كبه هيش حيوانو بيشتكي ترن دراوا فما وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره فمي شو روجو مانغو استيرو خورو هموشتكي بو مسخر كردون سبحان الله إنسان لكاتيكا دقل خوايا أبيت لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إنسان قورا أبي لكاتيكا روحكي بروزكا خواي قورا هموشتكا خاتا خزمتيو بلام لكاتيكا إنسان خوي بشوكا كاتوا أبي بخزمتي لا شيء كي بوغني رزيو كبياني هيش كسي طاقتي نيبشي بلايا كان خوش كوت ياخد غورك يا مايا بو يو كسيكا او كسيكا دي خواكا او انسان كي زينو وايا او كيا دي خواش نازاني لا شيء كي مرتوا وعتا انسان بشي جاك لتوا بو شحني كتيايتي للروح بوني وريك تيأتي لأسمانه و هركاتي أميت يا أبو أبي بزينو كلية در هنا أبي بمرتو بوي كلية ما انتيق نشيت أم لا شيا أصل تيأي روحكيا وكو سياريك وايا كسايقي تيانا به سياريك چن بآخر موديل وجواني دروس كري آسنكو لا شيكي رقو تقا أقر أقليكو سايقيكي باشين به لشوني خوي ناجوله هيج لمواصفات كان شي بكار نايت بو انسان جاوزكي تنها بو دركبت بو روحي كتياتي بابزان جنابت خوشو استكم شن اهتمامت بم روحها هي شن تواني وتحقي امر حبيت و لقلو لارزو للا شي دابر يبرزي كيتوا وبخوايك ويبستي توا يا دي خواي بيب كيد يا دي دنيانا يا دي بارنا يا دي تجارتنا يادي شهرته من أوبانغ نا بلكو أو ياديك أخوي جورا أيوت كإنساني في برس كاتوا يادكيب جاتا ملكوتي سماوات بلاه
او رزق خوي قال الانسان ناوا بو في بخشيوا وقلنا اوهموا رازان نوي بهشتو اوهموا تكريم رزقناني انسان لباي شي ويبرز كانم ام لا شيء لاخيرا لشي واتو شي زان لا شيء لشي واتو لا شيء للا شيء واتو يعني هيج لا شيء يعني هيج تجنية شاني باز به دي بداخه وهمج يعني إما بورجو بوأرز وكاني أملا شيء أروات بصال جارك آمادنين أوربينا ولا روح كمان بويا ما مصالح بس بك أي أشكي خيانينم بغمازي تلاش رازي عشقو دردي دل خو هرشي بو كردو تفاش على بس بك أي أشكي خيانينم بغمازي تلاش رازي عشقو دردي دل خو هرشي بو كردو تفاش على بس أي أشكي خيانينم أونا حياة مبا خوتو هيتش نيشتو توا لحياة وهرشي كهي بو خلقي در بريوو هيتش بيو نيشتوم لجلو لبرغو لحياة لآبرو هرشي كم هي لدروا بو خلق همي اشكرايو هيتش شتيكي پنهانم نماوا رومتي آزاري قيي من كرواني ميوتي من قسم قرد الخراش توني قاه الجان خراش سنقزار ظاهري عاشق دروني لا نزار صورتي معشوق قلزارة جبلت بردوتاش دركي صعبة دمد محوي لأسراري دمي چونك بولا شيئا هل سعيك بكي دروا بلاش علي نهينيكي نادو زيتو چكو نهينيكي للروحايا بلام ايما خوما بو خزمتي لاشة ترخان كردوا لاشش هل سعيكي بو بكي دروا بلاش بزايا اتشيو كواتا بلاشو بلاش سبحان الله سن كلمه كي جوانا انسان لا شكيل لا شيء او هاتبه بلا شكش هل لا شو هاتبه يعني صفر لسر صفر يكسان بالانساني كتو ايبينيت لكاتك ابي روح به بلام كروحي لقلابو اجاتك اشكلاني فلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma iftah lana abwaab rahmatika wa alhiqna bis salihin. Allahumma alimna ma anfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman fid din. Laktibi mukhtasar fakhima naji gayjuna al-adhan wal iqama. Yara kitabi tahara ma khbindu hatina sar. Nuju kataka nuju man diari kirdu. Utman nuju shanakati hiya. كأفضلية هي جائزة وهي عذرة هي جوت ما اختيار حقيقة لو لفظانش ما رون كردوهم استدين سر الآذان والإقامة يارا دو شتي تقريبا ليك نيزكين بلان كم يكفرق يعني أما الآذان فذكر مخصوصا شرعه الإسلام لإعلام بدخول وقت الصلاة يارا آذان لو جاري كرنية ككاتي نوجهاتيا أو يعني لبوسي ولدعوة المسلمين الاجتماع إليها كبانجي مسلمان عندك لبوسي لبو أوي لبو نوجك كوبنوا يا كم شو بس حكم الأذان الأذان سنة لصلاة الحاضرة والفائتة سنة ما سنة كاتا حكمك سنة لا تزور نوجك تزور نوجك استا كاتيتي يعني أقربيتو كسر نوجك شي ليتسوى دوي سبكا دوي استا قضايب كاتوا لو كاتش كسنة كإنسانة كسبكا كإنسانة وهذا بانجدا بلا سنة مؤكدة على التي كفاية سزور سنتك سنتي شي مؤكدة لو لبرأي بيغمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كرديا صحابة ترشينا كرديا كهر سنتي كبيغمر صلى الله عليه وسلم استمرارية لسر كربو دبت سنتي شي سي أو مصطلحانا فقهاء دانا لبوسي لبوي بتوش سنتي هي آستي هي همو سنتك أنت يا همو سنتك أنا وكو يكنيني هي آستي شيء زوري تيري كبي غمر صلى الله عليه وسلم ترشينا كذي هي بي غمر صلى الله عليه وسلم لو أنا جاني كتنزارة كربي حتى لو كسا كي بسأل مني كأوشتي أو إيشش إيشش يدرس ده ولام هذا سنتي شيء مؤكد على الكفاية ولان سزورة سنتي كا لسر حمونية بري عيني بهم وبري ملاك كا ما بانك دينون أو كسب بانك ده كا صفاتي تدابي زود زاربة تلمس جوته كان لسر بانك داني ده كان الشر حموش دنجان ناخوشة يكش يا أهلي بانك داني نين باورك أهلي بانك داني ده أنقش لو الشر لسر بانك داني ده كان كأهلي بانك داني نين تون كأهلي بانك دان هم ده بصفاتي شيء تقواه بي أخلاقه بي إيه قربة تلسر بانكدان انسان وشرحات كواتا براياتيك اللي شندره اتو لسر سنتيك بي تاوانيك بي كبريتيا براياتي و هروا فتنة و هروا اختلاف دروس بي بو انسان كتيجي ايش سنتا عيني دي بي اعقدار بي قد براياتي دو كس ناوي تيك دري لسر سي لسر اساسي بنسيني سنتا سنت هر سنده قورج بي قلم نابي بتهوي اوي كدو براجي لبيني مسلمانان سي دروس بي أو كسانة دبي لك سيقب غريك الشايستي حقه في حق الجماعة أما أو قلت ما السنة مؤكدة على كفاية في حق الجماعة أقول اسمه نيشك بس بكي نيشك بس جماعات بكري وأما بالنسبة للمفرد فهو سنة عينية أقول بيتو كسيق بطني ويستي نيشبك يخون كساشي نايني بري ولا كاك لباتي ما أو سنة كدك وتسر شيء سنة عندك وتسر خوي أقول بيتو بانجي دي سلمان ريدتو نيشبك بانك ده ديو اذا لبو خوش قامت ده كيو هو سنة هيچي شيء تي دانيا سنة قد ما سنة هيچي عينيا بلا وكدي سنة كفاية دليل تشريعه ودليل تشريع الآذان القرآن والسنة فأما القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني إذا نودي النداء إذا نداء شمول آذان جدك شمول سجلك شمول إقامة جدك نداء بريتيته بان كردن بان كردن ما شو دبي بآذان دبي وإقامة دبي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع طبعا إذا نودي لراء أو تشريع كيدي أما السنة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ونيا كاتي ليري ليري براس تخوضا بايس لك أقربتو كاتي نواجهات أو يكيك بيت بك بانك دا كاسيشيش بيه كإمامة بك أكبركم أدي تشريعك إلى تسكاتي قدس بيكر لا صاري كمي هجري
لو كاتي كمسلمان كان ديانتواني كإعلام كان ككاتيك لما كبونا نيانتوانيا أقنوشيان كرديو بوشي بي بلام لوي سيبوا بانقدان بوا إنزا وكو ديارة كبتشيويك بو بخوم بو تفصيلي حادثي زولة سلا صيغة الآذاني صيغة كيسونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كدميني تار الله أكبر كدودو أباشوي شاهد ماني شنون لا إله إلا الله أويش دوزار داري وأن محمد رسول الله أويش زودار داري حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أو صيغة كي زيا أو صيغة كي بانك دانا كبيكاتي لا بقوري زاني ذاتي الله لباش أوي كلمة توحيد دواء كلمة بروابون ببيغمر صلى الله عليه وسلم دواء حية كدلالة أويدك مسلمان دبي بردوام تسو صالحك بي بردوام لإيج بي بردوام لكار بي يكمي الصلاة لباش أوي لبرز قاربون كان كر نيشكردن دقين تسي دقين ترز قاربون إنزا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كزلقا ذاتي الله لو برسو كما الكسي لبو هيز كسيك ناكي تنها لبو الله نبي يعني أو كلمة الله أكبر ككلمة شي صيغكي حمو توحيدو هروها بروابون سيدا قلتوها ونضيف في آذان الفجر آذان الفجر تيتدا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بعد قوله على الحانية على الفلاح حية على الفلاح الثانية نباشا يتعودكي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وقد ثبت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما أو صيغة كلو كتاب إداهاتية سمعني أحاديثي صحيح من هي البخاري لمسلم شروط صحة الآذان أو كسي كبانك دادا لبوي بانك دانا كاي دروز بي بانك دانا كاي ريك بي لو أني كابريك بانك دا إعلامة أقا دار داقا بلا لو أني بقصة شب كي مسين كوب من وينو بلا بانك دانا لبوي سن إسفاده هي سن إسفاده نيا بس صحتك سيا صحتك لبو عبادة دا قررتوا أو كسي بانك دادا أو بانك داني لبو بعبادة لو حساب دا كري يانا الإسلام يعني أو كسي يكم شرط كبيوست أو كسي بانجدا كشرط يكم إسلام بي فلا يصح الأذان من الكافر لعدم أهليته للعبادة عبادة شتي كافر أهليتينية كواتا دبي كم إسلام التمييز هروها تمنكي تمني تمييز يعني إنسان لو روجي لدايك دبي تاكو بيش حفصالي عدم التمييز تونا حفصالي دبدا سي سني تمييز كلا باش حفصالي دسبيدك حتى بالغ دبي لبيني بالغ بون وحفصالي هو بيدني سي سنيسي تمييز يعني اشتكان دتواني ليك زداب كاتو وكو يستاكش دبيني كمن دار دقات حفصالي دبيني عزيب دا قوري سوكا تا دبينين حفصال كإنسان قران كاري بسداده حتى دبينين كإمامي أبو حنيفش هندش تدي دا كحفت دوا حفتي دي لدوا حفتي دي أو حساب ذا كده كابستويك كابستويك شيء دانا كسنة الرشد أو بابا تاني دانا دري كبره شيء حجري لسه دانا دري وزكم حفصال يا كيتي التمييز الذكور ك دبي أو كسي آذان ذك فلا يصح آذان المرأة للرجال كما لا تصح إمامتهم له. شون بانداني أفرد هي شيءك دبي باندان شيبي باندان تنها بياو أفرد باندان ناك نلنو خوي نلنو شيء نلنو بياوانش أو لنو بياوار نبي لو كيدش نبي أو كي أفرد هيتيان بريتيا سي قامت كرده. شون كا باندان سي تدا. دنگ برس کنی تیه ده اه دنگ برس کنی اصلا لو شوانه بی دنگت برس بکا دنگ کسی ده گهت شندر ده گهت آذان است علماء زور دقیق بونه لو بابتانا است اگش لو من یعنی ویلی هاتی قراءت بابتشی که زور لاوشی خوشکشی برنس
دەچین لەکەم برایەکی دادەنیشی قورئان لە لا دەخوێنی ئەوە کەی دروستە کەی دروستە ئەوە دەنگا ئەو دانیشتە ئەو بابەتە بەڕاستی مەسەر هەیە قرائەت ئەدەبی ئینسان زۆر تەحەفوس لەو بابەتی بکە خاستە گەر بێت و هەندی علم هەیە یعنی فەرزێکی عینی نییە کیفاییە کە فەرزی کیفایە بۆ وەی لێبێ بابەتی قرائەتە هەم ئاذان کە عولەما لەو بابەتەی چەند دەقیق بوونە چونکە دەنگ بەرزکردنەوەی تێدا کاریگەری هەیە کاکە کە کاریگەری هەیە کەواتە عولەما ڕێگانەدایە وترتيب كلمات الاذان هل او ترتيب كباس ماكر او يجب همان شروط الصحيح اذان ناكري باشو بيشو وكيف خويك بري حي على الفلاح حي على الفلاح البابري حي على الصلاة حي على الصلاة يبكات دو يبكات تسارو قران كايتي بكا دبي ترتيبك بوشيوي بيك لدوايك الوالاء بين كلمات هل وها او ترتيبك الرزبندي او كلماتان هي هل وها فصل ايش لبين كلمة كان نبي الله اكبر دوای ما شیدی بی بچی از بری الله اکبر نبی کلمه کان حالا یعنی دوای یک بین فاصله چی کبیر یعنی بوشایش گوره لبینی کلمه کان دروس نبی کو کا کا کابر گو پشمینه چی پشمینه چی دکاو دکره تو زور زور کوخی چی دی کوخی کی دکره بران بی بری اشهد ان لا اله الا الله راوستی لگر کس چی سوال فی بجیرتو از بری اشهد ان محمد رسول الله او اذانتیا باطله صحي تانية راس لخلق كدي كود بتو دري بانجدا بلام لروي عبادتك يا كبر خيرين قلشتي بروي عبادتك اللي بوشي وبيك ك شرع الرجاي بدا ورفع الصوت إذا كان يؤذن للجماعة لجماعتين وأما إذا كان يؤذن لمنفرد فيسن رفع الصوت في غير مسجد وقع فيه جماعة أو اگر بیتو لب جماعت بو، آوا دبی دنگ کی تیا برز کاتو. ولی ما اگر بیتو لنا مزجاب نیوجک کرابو، آوا دبته سبابتی سنت. آواش لو حدیثی ور جدای ک دبی دنگ خوی تیا فرفع صوتک بالنداء. فرفع صوتک بالنداء. ببسته لکاتی بانگدان دنگ کی خوی تیا برز بکی. اما جماعة النساء فلا يندب لهن الآذان. طواو أما زبي شافعي فلا يندب لهن هذا سنة نية كواتا كثيرية سنة نية لأن في رفع صوتهن يخشى الفتنة تنها لبردان جيتيا فتنة دروز دبي ويندب لهن الإقامة تنها أوكي سنة للايوانتيا إقامة لبر غرزيتيا يخشى الفتنة هرشتك فتنة دروز بك بابتي سنة بو دبي تيلي بكي ريلي بكري كان أبو فرز عيني بابا بابته شيء عيني نبو دوكا تدمي لا يبدي حفتم دخول الوقت سكات يك بانغدان دروسته دبي نيجك كاتي هاتبي ناكري كواتا بيش بانجي بيش دخول سبكي بانغ بدري بيش دخول سيا بانغ بدري لو اني استاكب سيارك دروس بي ادي نيجي جمعه خولا بيش هنجي بانغ بدري او اذانه اذانی سیا اذانی آگا دار کرنه عثمانی کومی عفان سیا بچاشی زانیا حتا خلق کبیده بلام او که دخولی وقتا که پیدا بی اذانی سنده ما اذانی دومه اذانی دومه بلام اصلا بر اوی او علتنه ما دکره اذانه که تریج بینه چه اذانه که بکنیه فاصله چی ویان نبی لپیش زوالی نبی چونکه زاروی خلقه کتیه خلقه کلیه تیگ دید خاصتن از داکه لپاش بانگدانی خلق چی دکه بانگدانی سنتی دکه ای سنتیش مرزی اوی سنتی نویجه اک لوکاتی لیت ورده جیره بابنی سنتی نویجه نیورو دکه دبی نویجه نیورو چی بی؟ نبی بی بی کاته او کاته که کسکه لجمعه بانگ دادن هشتان وقتا که نزدیکی پینز دقه ماه زاروی حف دقه ماه کسکل خوش دوبتو هشنا سید قیدی تی دخولی وقت نابی او کسان بنیتی سنتی جمعی دکن یک نویجی قبول نیا سنتی جمعی چی؟ سنتی نیوروی چی؟ هشتان دخولی وقت نابی بلا اگر بیتو با سنتی چی مطلق بکن اولو کاتی چی؟ سنتی چی مطلق کات او کسی دیوی که سنتی جمعی بکا که دور کعتی پیشو انسار کعت که با بی دبی دخولی چی بکا
دبي كسك كاتيك لبانك دانا كي دبتو دخولي وقتك ببي دخولي وقتك ببي كاتي او خلق هردستو او امانتا كاتا خلقك نواجه كي تنبي نواجه كي باطل نبي نيتي چي نيني كالباش نواجه كي لتكاتيك بي لو كاتي نبي كديك وصنك سنتيش سمانه هي عندي سنت مانه مؤقق كاتك انسيا كات يعني كاتا كان دياري كلاو ودخول الوقت إذا حضرت الصلاة أقربتو كاتي نوش هاد إنزا كسيك سبكا كسيك بانك دا بلام أقربتو كاتي نهاد بو وحبي بسناكا بانك دانكا بكري بالإجماع إلا في الصبح أو إجماع إلى سراء تنها لنوجب يعني نبي كأنه يجوز من نصف الليل كلو كاتي تسم بانك دانها بو دو بانك دانها بو بانك دانيك لنصف الليل خلقه كهر دستاو بانك داني دوم يشتري لدخولي سبو لدخولي وقت أو أهم يتيا إجماعي لسر دخول وقتك أو زاني ما تون بانك دانيك قبول لك أسي ككاتيك بانك دانيك بون من داله چي قزكا دهين البين صال نعبي بانك دا من داله چي شصال نعبي بانك دا من داله چي نازانم خوار حفصالي نعبي بانك دا ملا ما قريبتو حفصال بو ماشي حفصالي تبنا حفصالي تواكر او لبو هيتيا لبو بانك دا تو هيتش شيتيا حموش ترتيبه كانيش دزاني تمشى هذا كاين ليره باسي سن باسي او دسنو جينك كادا بابي دسنو جدا تكري بانك دي انا شو شيتي دانيا الى كاين الشروط الصحيين يا بالكو او دست تشند دست بابتي سنان سنن الاذان يا كم يتوجه المؤذن الى القبله ان يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر لهور دو حدث يكميان رول قبلي بي دواميان كباق بي باق بي لسي لحدثي قسكو قورا كراهاتي مان هي لو أوكسي كادس نجنبي أوكي قد جنابتي لسهبي كراهاتا كسيا زيادة لك أوتو حرامة حرامني كابرا بانجدا تنهاتي كرديا شتيشي مكروهي كرديا اللهم كاتي قدر ينشتش مكروهي كردية مسألة عبادتها تا إنسان في ذكرية كراهات لنوع عبادت دبي سليبكا نهيري سون كراهات لبو اوه نيكي نك اوه درقاك لبو ايبكا والله اگر كيسا كردي بوشي اوه كسا اني بري والله كاكاتو ببي دستو كابرار سو دستو نجي شوشتو بري والله كاكاتو ببي دستو نجي كردية ملا بانك دم طوه نجي كسيا بانك دانا كسيا بانك دانا شي دروز بكراهاتك لو شيا كراهاتك لبو خوي ده قريتو كقناح بارنا بي ويؤذن قائما يا بلال قم ها يا بلال قم كذري قم يعني ليرا او ارستانا ما ليرا ورجلا كاتي كسكا بانك دا بقياما او سند اقرب تو كسكا لا دانشتن بانجي دا هيك شيء تا بلام سنت و بتبكا با راوستا وان يلتفت بعنقه لا بصدره ها زوركسي او هاك او هاك لكاتي تيا بانك دان سنتا كملي بالصوريني تنها مل سينجي برانبر وشي بي برانبر قبلي بي استاك لنويج اجدا عقد ام نويج كابر او هشكر او هشكر نويج بتار نابي طلاك او هيكر او هيكر نويج كيسي لدي بطال دبي ليلة كباسي بانك دان دكا بانك دانك تنها سر تيا سر زلان دنا يمينا في حي على الصلاة ويسارا في حي على الفلاح كادي حي على الصلاة بوشي ويدكا وردوكا كادي تولى حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح يسارا أول شلسة ورجلا لبانك دانكي بلاد ورجلا أن يرتي إلى كلمات الآذان ترتيل بك بشيوي ترتيل يعني لسر خوي التأني فيه بروي تأني تيتي دا كابرا ديوي دنگا كهتا بقاتي نق بس سريع بيا هروا دوبارة كرنوا كدوبارة كرنوا يسي الترجع بالآذان هو أن يأتي المؤذن بشهادتين سرا ككاتيك بانك دا بانك دانكي كشهادكي بشيوي سريج ديني ترجع دوبارة كرنوا التثويب في آذان الصبح مرتين بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين يعني كابريا قربيتو لبيري كرت
نکن بریم ولی کار حاضی فلان یا ما مصطفی فلان کبانجی ده ولی کار کار رو بانک دانه که غلط بو بانک دانه که دروز بو بسی لبر کرد لبیر کرد حی الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم مش لا مذهبی میام شافعی سیا سنت یعنی صیغه کدیاره او بانک دانه که ده ولی راستا الصلاة خیر من النوم لا نجیب عنیه ولی اگر بیتو لبیر کرد ناری ولی که اگر نیوز کتیه بانک دانه کد بانک دانه شی درست نبو ولی بانک دانه درست ولی هم سنتیه چی تیه سنتیه چی لبی کرده ان یکون المؤذن صیطا حین الصوت دبی دنگ کی دنگی چی جو پریه بی دنگی چی پریه بی که بگات چی اندر بگات آشون سکول او کاتی چی بوا مکبر آش نبوا از داکه دلیل که مكبيرة كم اللي كذي أو كذا نجي شيء هرزور ونظمي مكبيرة سيلة دكا تعينك كي جورة دكا يعني كواتا أتو إستا كذا بي مكبيرة كم مكبيري باش زارب مكبيرة كم مكبيري باش نينا دنجا كش دبي دنجا شيء سبي دنجا شيء واضح وخوش بي شون كا بانجدان شعائرة شعائريش دبي خلق خوش يبوي نكبر كابرة فلان كز بانجدا أيخ دنجی تن ناخوشه لبر دن ناخوشه که کسی که زندقی تو فلان کس بانگ ده من دالا که این تیه همون درسی همین دنگ که انجی که برای تاروانی بی بری که فلان کس کنجی بانگ ده کنجی بانگ ده ان یکون المؤذن معروف بین الناس بالخلق والعدالة اوش سنتا او کسی بانگ ده کناس راو بی او که دی بس مسلمان بی مشکلن یا لیو که دی ناپسین و عدالیت و عبابتانا مسلمان تا او مالام اگر بی تو سنتا او کسی بانگ ده که معروف بی که لنا خلق کسایتی چی تا چه بی لروش کسایتی چا چه بی لعدالت یار عدالت لا إسلام بس يوي كدور بلا تواني جورا هاتو أنا قلت كش إسرائيل لسر سيا لسرنا كا أبرأ ويجيا زورك إلا شهادة زورك إلا هناني قصة صون يستعكدين حديث ورناجيري دبي كابرع عادل بي هروا الشهادة ورناجيري كسيش عادل بي هروا إعلام كرنيش لا بانغدان واسنة كسيش سبي كسيش عادل بي هروا مكروها دريش كرنوي ريقا بينا دراو هروا بشيوي قراني يان بأوازيك أوازكا أوازي أهلي فسقو فسق بي بهمو شيويك أو كسا نابي دريش بكاتو هذه أوازيك إنسانا كان يان دنگكي ولي بكا ناسب كان نيزيك بلا دنجي آفرتان بانك دانا كي بو شيوي بانك دانا دبي پر بي بتفخيم بي بهيبت بي اگر بي تو تنظر زهند بانگدان هي خلق بي خوش ولكن او بانگدان نيا او بي درين گوراني انواع صدا و انواع اشتيا نگرتي کل کردیا او انا براستي او انا مكروهيت ينتي دا ولكن اگر بي تو كرا بانگدانا كا درست انا بانگدانا كا درست ولكن كراهاتي تي اشتيا چي سي کرد اشتيا چي مكروهت کردیا ويسن مؤذنان في المسجد لآذان الفجر استاك ما سنتك ما باس لهنا كدستي بيونا عقري كبريتي لو ينوجي سبينا بكين دو بانك ده هو وارد ولا سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنتا همو مزقوتيك دو مؤذن يبي دو بانك داري يبي خل شبابرين او شعري او منطقي بزاني دقا كان بناسرين يعني كواتا دبي بانك داري كان بناسرين كفلان كس يكم كس بانك ده او تنها لبو آگا دار کرنوی لبو چه هستان فلان کسی دوم که بانگ دادا لبو چیه لبو اوی کدز بنویش بکن کدز بیو اوش سنتا این بلال چیه یؤذنو بلیل فکولو وشربو حتی تسمعو آذان ابن امکتو بلال بانج دادا لشو دا هر دست بخونو بخونو حتی چه بانگ دادا عبدالله کوری ام مکتوم بانگ دادا انجی واز لسی بینیم واز لشتانه بینیم اروا او کسی که جیلی دبی الانصات او کسی جیلی بانگ دبی سنتا سبکا جی بکری زور زاروی تو لکوبونوی که کوبونوی چی ضروریه که اگر به تو راو بوستی چی لیده وزع کسی لیده حتی دهینیو تایم چیه دیمه وقتی چی زوری لیده وقتیش گرینگا
هروه سنه تشجرينجه اگه زانيت وقتك زياده دروه بيسناك او سنه زي بزيبك بلا ما اگه زانيت دانشني شي اسايه دانشني شي زدينيه هر حاجه زي دانش اصل وايه او زوره دانشنا نسيه كسكان سبك بينك استعمل اگر بيتو لكليه بم كاتي بانك درسي را ناقر برمولاك اكا درسي را دغرم سونك درسك زي درسك واجب لا سلام درسك واجب لا سلام او درسي سليبكم او درسي بدمو او بابتي شرعكم درسي خوم تاودكم انصاتناكم بلام اگر بيتو لقد دو برادر را وسام قصي اسايركين او لو كاتيتي السنه بيست سليبكي بيست زيب زيب كي كده بيست يعني سنتك بيست زيب زيب كي نقدس بابتي سي بابتي واجبون بون إذا سمعتم نداء صاتك لبوسي إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن لو كاتك إن صاتك شلبؤيا مؤذن سيدلي كاتج بها ماشي والله أكبر الله أكبر أو هما الذكرى لباشوي شهاد إيماني لباشوي كلمة توحيد إلا دقات حي على الفلاح كحي على حي على تيني لا حول ولا قوة إلا بالله لو كاتد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان سنة ككاتيك إنسانك تواود بي كاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد لباش أوي كدعاشتك هل وها الدعاء وسيلش لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم لك أو هودو شيان سيا هودو شيان سنة كواتا الدعاء والصلاة دعاءك سيا وسيلك يا هل وها صلوات دان لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم تيا سنة ككسيك آذانك كردو باشوي دعوي وسيلة لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم كاو لباشوي الصلوات لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم بدأ باش أو آذان بو الإقامة استا آذان ما انزاني كحكم كاني تيو تشينيا إن زهاء أو شيء وازاني استاك بون مونا لمز جوتا كان زاروية كابر الصلاوات لسر في غمر صلى الله عليه وسلم اللي ده يخو سنة لباش بانك داني سبكي صلاوات لسر في غمر بلا الصلاوات اللي دانا بودن جين هاتيا وارد نبو وارد نبو كز ناري الصلاوات لسر في غمر صلى الله عليه وسلم ده بلكو سنة لباش بانك داني سبكي دعاء وسيلة بخويني والصلاوات لسر البيغمر صلى الله عليه وسلم بلان وارد نبوه كبان جان دابي بدن جي قورا زوز عربياتو دتوه دعاء وسيلة بكي كابرا لقر اوشتي دكا ليه تيكا دا سكرتو جد دايتا بانك دكي ينصازت كردي اشتا دتوه دعاء وسيلة بكي يان صلاوات لسر البيغمر صلى الله عليه وسلم دي ليه تيكا دا رام اقر بيتو كاكا او سنة بوشي بيا همو كسي كاكاتي كسي كي بانك دادو او كي جي لبانك كي سنة لباشوي صلوات لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليبدو هروه دعاء كشلوك كس إنكاري أو بابتيناك إنكاري كي لسدا إنكاري كي لويدا كبي خلشي أزياد بدي بو صلواتي استاكبونو ما قبانج دم لي ربا همو دنجي خو حوارو كام لباشوي صلوات لسر بيغمبر الله بريم كاكا سنة صلوات لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليبدو إيه كاكا سنة بس بو شيوية كام دي كم نخير بو شيوية شوازة كشوازة كي تيا شوازة كي لم يريد للسنة للشرع لو بابتانا وجودي نية الإقامة أما الإقامة فهي نفس الأذان مع ملاحظات الفروق التالية بديتي إقامة كردن كآمد بون لبونوش كردن كارستان لبونوش وكو بانجدانا الفرقان هي الأذان تبو أذان مثنى مثنابو يعني مثنابو والإقامة فرضة أو كان عندهم دودوبون بلام إقامتيا يك يك ولا مذهبي شيء مذهبي شافعي لا مذهبي ابو حنيفه حني ابو حنيفه هموي وكيك حتى اقامه شياسيه مثنى مثنى يعني قال بيته بس يا بغداد بس يا مزقوتي امام اعظم كبر يقي اقامه له ذاك اهد جديد يدري اقامه زود ريجو دريجبو بروان بروان بو هي قناعتي ام بو حديثي هي كاتبي هموي مثنى مثنى بلا لاي مذهبي شافعي سيا ك فرضا بوسي غكي الصيغه الاقامه كامله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تنهاء ودوزارة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عند بخاري ومسلم وغيرهما أو أحاديث صحيح. التمهل في الآذان والإسراع في الإقامة فرق كيتي تسبيا بريتيلا بانغدان قد ما تسلكي التأني بلام الإقامة دا تسلي لكي إقامة دا سريعترا خيرات ريتي دا أقربيتو أبي با بابرين با حدر بخواني أو كيدي بس دا خواني حدر لها مشي وشي تيا أدي وكاين دي تيا تدويرو تحقيق أوكي تحقيق كلها موانسية سابرترا كواتا تودي بحد ركيسي يعني أقربيتو بتحقيق تخين أو بتدوير أقرب بتدوير تبانك دا أو ديكيسي ديكي حدر يعني فرقيتش يعني دبي. لأن الآذان للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان إسراع فيه أنسى بانك دانا كالبوشي وكسي ليريني والإقامة لبوشي ليري وكسانهم ليرينا حتى يعني بيزناك أو استعك دبيني هندش تبكادين يعني ولي هاتي كابرن ميجي اعتيادي لك سماع أو ترتيبات أو بابتا نيجي زمعي قيناك دنقك دبروي ناقات همو كساك بلا نيجي اعتيادي سريك يكسر أو همو تكلفة لوتسي أو هم تكلفة لوتسي ما إكاتش ليرا دبستي ودي أقر بيتو مزقوتك بربي أو أدام بي والله زور تاك دنقك ناقاتي بلا مكادزاني إنسان دنقاتي بيزناك حتى بيدكري صوتكي خوي بباشتا. من كان عليه فوائد وأراد أن يقضيها أذن للأولى فقط وأقام لكل صلاة أقربيتو فرق كيتيا أقربيتو كسيك تنويجي شيلة سربو ميسي نويجي كيبك سنة قد ما تسبك بانك دا يك بانك داني دكا بلام لبو إقاميتيا هر نويجي كيديه قضايب كاتو دكري لبو خويتي قامتي بكا ميسي نويجي كيبك سنة قد ما تسبك بانك دا يك بانك داني دكا بلام لبو إقاميتيا هنو يجاكي ديهوه قضايب كاتو

لما زبي شافعي لباش إقامة كردني سهيا تعاتا نما قلت سنة كاني إقامة موكو سنة كاني سيا آذاني يكلي وشتاني إشكال ما لو درزبوا كإذا سمعت إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ونيا ثم سلوا الله لي الوسيلة أو قلت ما لقرت يا آذان آذان ونيا هات يا مذهب إمام الشافعي لقر إقامش همان سي هي همان حكمه سنة لباش قامت كرا صلاوات لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم بدري سنة هروا لباش أوي دعاي وسيلج بكري همان حكمي تيا همان حكمي آذانيا لبوتيا لبو دانايو أو بابتا هيتش يشي تيدانيا هيتش إشغال يتش تيدانيا سنده إذا سمعتم النداء لهندي شوين يشتر بابي باسي إذا سمعتم النداء نداء هم شؤولي آذان دكا هم شؤولي شمولي إقامج دكا كواتا هم لكاتي آذان دا صلوات سنة هم لكاتي إقامج دا صلوات سنة هم لكاتي آذان طلب الوسيلة سنة حملكاتي إقامش ده طلبي وسيلة سنة قلت مالتي لما الزهبي شيء لما الزهبي شافعي النداء للصلوات الغير المفروضة أي صدين يسر آية بانقدان لبو نداء كردن لبو صلوات غير مفروضة شونا الآذان وقامة سنة مؤكد للصلوات المفروضة وما غيرها مما تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة فلا يسن فيها الآذان والإقامة إنما يقول فيها الصلاة جامعة جامعة أو كي تتنها بانقدان لبوتيا لبون نواجيسيا جماعاتي مفروضة كفرض كرا كفرضة أو أن تنها نواجة فرضة كان بينز نواجة كان دقلتو لقد زمعي دقلتو غيري ويديا ناقلتو وكايدي همو كاتي خلقه دكيو الصلاة جامعة جامعة أوش لسور جيرا لا حديثك تاتيا كاتيك كروج دجيري نودي الصلاة جامعة جامعة وقص على صلاة الكسوف ما في معناها من الصلاوات المسنونة أو باس صلاة كسوف شمسة بوشي ويبأوكيتريشي حموي قياسا حموي دقريتو وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو توارجار هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار پیوستی بخزمتكار نابيت

0: وسلت
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري او كسي كأمور ددخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطرتي اسلامتي دمريت
2: اگر خوني راستو خوش الرؤيا يا خوني درونا خوش الحلم تبيني تي دكت خوني خوش وتاك للاين خداويو خوني ناخوش لشيطان ويل اگر يچك لأيو خوني خوش بيني با لاي خوش ويستي خوي نبه باسي نكات و كرتي اوشتاني كدريكات لكاتي بينيني خوني ناخوش دا امانا يك سيدزار تفدكات بلاي تفي دا دو سيدزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجارتوا توار لسر اولايا وردقاري كا لسري بوا بنت هل دستيو نواجد كات اگر وستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش دي قلبه هندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیش خش دکن
1: تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلى.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنج اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.